0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبطة عنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية جاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد. تحدثنا الدكتورة صفية جاني كندل. دكتورة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا حدثتينا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا الفتوحات الإسلامية والتجارة ورحلات الحج، فكانت هذه سببا في أن يتعرفوا إلى تلك الديار فيقوموا طبعا بضمها إلى ديار الإسلام. عرفوا تلك المناطق وقاموا بقياس طبعا المسافات والتعرف على تضاريس تلك المناطق وأبعادها وسلاطينها وأهم تركيباتها السكانية. وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان، تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا، أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب، صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة وهم النازلين بموضع يقال له كانب. هذه إشارة واضحة إلى وجود قانية وجود الزغاوة وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم. نعم. وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيمي، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
1: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشات والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعا أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيرا في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادة طبعا.
0: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
1: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
0: نعم.
1: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب بشكل واضح، اللي هو السبب الثاني اللي هو التغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر، البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو اختفاء مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال دكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كانت يعني طويلة يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو النهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون.
0: نعم.
1: هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
0: والجفاف، الجفاف أيضا ساهم في التصحر.
1: أيوة،
0: وبالتالي زحف الرمال.
1: أيوة، زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه كان قلنا أسباب بشرية وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد وهو فرض استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفعات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة شات، وأيضا أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: ماجستير انا كتير سوكي شغل القصر ده نهدونا انينا قبلنا بتن كتبنا سوكي سوكي قبلنا سينا اتيلي اخر في نمر واي مين ده خلاص كملنا ده يا سلو ما دوسيرا انينا نكتبه هم كله بيشوفوا بتنسي انا ده يعرفوا انينا ما كتبنا بس ما خلاص شافوا كده ده عافي خلاص نرجو وده بس شافوا كده دوسيرا بيجي عديل خلاص هسه ده ادلو لينك دوسيرا ناخد انكم يمرق في مسكو في دغ بس اوكي في دغ انا تودي ديسمبر 2025 ده انينا مشينا نيو دي مشينا نيو دي للغوفرنمان انا كامرون كل ده سوغان عشان هو دوسي هو ده انا فوق التنين وكامرون ده اند دوسي اول تاي وانينا كمان بسرعه خلاص هم شافوا كده انتوا بلد ده بيجي تنين ده ما يمشي اجل ده خلاص كامرون كله لما معانا ده خلاص تشات بس شالت دوسي ده في ايدينا ومشى قدام ده بس يونسكو ده ورجع اي تورنا انا كده يقدر كي يقعد في ليست انا يونسكو ده بيجي فرقع مين لسه قايلين اند كله بريزدان انا بلد ذاتك دقلنا فيليستاسيون بقول بيجي فرغان عشان بيقولنا لا ما بلد أنا أقول سما في يونسكو
1: مراكو
0: ده شغل لينا بلين فرغان وبتان أقول ورا ده شافك نزل مش كتبه بروجيدا مو إلبيهمم شالا دكري سوم بيقول ناس يعني مهسا في أرض الأمير دخلوا هلا ولينا ما ورا ده ما شافك بقولنا ده هسا في شدة بيجي شغل أنا شاب ولا أنا مسابس
1: ما أنا مسابس أي
0: ده خلاص خلي يضرب منها الكبير وراه كمان توجد لدينا الشيء الشيء كي العدل كي بلد يقدر كي شيلة في يدينا يزيد فوقها على ما نقولنا نقول فيه هسا هو مرة خلاص ده عندنا في إبن
1: أنا
0: فدلنا ده ده بيجي أنا شاب ولا ما بيجي أنا مسابس ما وبيجي أنا موند ذاتك دونك دائما وصول ده قايد فوق
1: ايوه اوكي بس بدي ترى نسال سؤال هسه مين ما خلاص كتبوا في انسكودا تشوفوا افانتاج على هيك شيء
2: افانتاج ما كثير جايز تشاد ما عند الماء لو في مول باتمون مونديال مش تشاد ما شاء الله كوب دي موند ما هيدول تشاب كلوكي هسه ده بريزرفاسيون سو غاردا نا غورنالالي تشات ويدا ما في لي ما ساوي دا ما في تشاد كلوكي مود انتي كل شوفوا كي كيب سيلي غورنالا يغا دايما nasi pratique wa activité dans le cadre projet gay cool malé ou soumana gourunada quand macha ay institution en nations unies dans nas mai financé bas quand chafa a dit le yaounu organisation en gourunada financé bas asa gouruna inscrit dans ma michel ke fi télévision en monde gay titana convention dans UNESCO da nas ma yamchi shufu ki kev nas inscrit wala ay dossier al inscrit da ba institut da nas ma yamchi shufu kan shafa kan bigilem helu da mai fatshu yeji fi bakanal nas gay sei guruna da shufu kan yeji da kan bakanal gay sei ekol mafi kul sei ekol foga kan l'hôpital mafi kul alin dum gur dai sei le hôpital foga donc da bas avantage da katir gay nasara don kumasa sawara kan avantage mafi da mai yamchi donc avantage no katir gay
1: وفي نيفو هنا كوميونيتي ده انت تشوفه او انت سنه
0: كوميونيتي ده معني ده ما بيجينا مش يعني شغل ورقه الفضل تيكي وسمنا ده جاي خلاص في موند ده في غورنا نكون اخر يجي كله الله بس يزيد بعونين انا منيستر كان شافك خلاص شغل كتبنا بريمير ده بيجي مش الورقه الفضل تيك سو اخر كلها انينا ندورو بتن نقدر سو اخر كان يزيد زياده ما اخر الفرغانين مروي ده يعني طقنا مثلا ده ناسنا الكبار مننا حتى اول لا هسه عند سنه 20 و30 ما ده مش اوبجيكتيف وايت الادير كل جينا وايت خلاص ده الافير لما نطقنا ده كان اول ما في ده ولا نقدر اوكي نمرجو علم الخطوط غورنا ده يونسكو ده ما نعرفك دايما نعرف مثلا دايما غورنا ده جاي ماو وهسه قربت ده ناس دخلوا في فكر اخر يقالوكم ما ناس زمان انا ابواتنا الزمان ده ناس كتير يدوروا ينسوا وهسه ده قبلناكم ما انا ابواتنا الاول ده يلنا هسه كل يقدر يقول قرنا ذاتك في طريقه ذاتك هو مش الاكل عشان انينا الشيء الشيء دخلنا في قداد مشينا سالنا غار الكتك كيف ده مش هو شارجي دي زارك كتير اسا جنبنا وده يعني جاي جايس المشينا ذاتك لقينا قوم ما نقولنا قلنا بقانا جاي جايس ده يلنا كله قبلوا كي قوم انا اباتهم اسوا اولا يعني كوبوكيبي هيك يمشي زياره قدام قبرنا قرنا مش الاكل ده عشان هو قدر يجيب كتير كده انت نادم دخل في قرنا مش نادم جريت خلاص تمشي في الدنيا كلها شغل كله السيدة يعني بطريقه انت جيت في قرنا ده ما مش الاكل قرنا انت تكلم بيتك

0: الكاردينال بيدق الكتا تمشي مكان آخر قبل كشمبار ما هو قرنا يسوفي مكان الألم دخل وقبل يعني
1: عند سينيا عند
0: ماشي يا خبز ما عند كمام دول خطير عشان يدور جيش أنا بقر يأكل عديل بقر كل يلقى قدرة يلقى بخر يأتو يقدر يأتو يلقى كتير ويأتو مام يلد المشي قرنا كله يشرب اللبن ويسو ويأتو كنوس وايدين أنا هيراتا أنا ديفلوبمنت أنا هيلي أنا مزار ده كله فوق ده بس هو ده يدور يبدل ما قبلنا برا قبلنا برا وهو بيجي مشي الأكل قرنا أنا مسألة ما مشي قرنا ما مشي أنا ناس وايدين ما في ما هسا اللي نادو قرنا مشي ورتو قرنا وقرنا ده ديفرنس أنا ولا جاي عشان مسألة كاتا قرنا ده مشي يقبله يوم شو كده دي يكتب شغل مشي يريد أنا ما ده يسو كنوز ده يسو وناس يتعبوا آخرين اللي بقوله كل مشي القرنا ده مشي أسم هنام ولا شنو ده ده شيء ده ما مشي قايدين سوا أنت تقوم هنا تمشي مكان آخر هيجي أنا كل يبدل كوميونيتي على بيش الوريتا ده جنبنا ده كله كالناس نوايد بس كوميونيتي كله ده ما هذا عديل بس عشان مش المشا بعيد مننا ما مش اللي يبدل ما في ده أسم الوايد الكاتينا ده ده أسم أنا مساكي قرنا ده مش الكامبو
1: يمو كله ممكن
0: كله كوايد بس
1: أدينا قبل ما نكمل إميسيو هنا أنا ده حسن أنا نعرفك تقنا مسارا عند فستيبال قدام جاي في سن كم مواع نكون أسكي مما كتبوا لي قلونا في إنسكو ده أسكي شكرا لك إشان جاي جاي في تقنا مسارا ده ولا مما أنا أول ده بس
2: شكرا كثير في قلونا ده هذا قريباتا تشوف أمر كثير أنا بهاي مقاي وفي شان جمع كلمة ده تقول الناس ده براتيك أنا قلونا ده ريال دموع كثير كالو ما قال ما جفو بنا وها سيمينا دار كورونا دا انسكريب في باتريمون كلاس دا في فيلاج دا دا موبيليزي كولو كي في انغالا نام دا يغابي لي سو سوغني وسانا في فيستيفال انا بوندور دا دا يابدا بي افريل دا سوغل كتير كبير مروي يا في انا كورونا كولو يابور كتير فوقا شي ودا ما يابو فيستيفال اكسبشنال
1: ادينا خلاص قاعدين في نهايه انا برنامج هنانا اسكي عندكم درنيمو ولا لكم اسبي هيني سيدا مونيك عندك درنيمو انا كيتشنو
3: درنيمو انا دا dora ke sansulse awindol awinda ga yamsi fi to amadana katirna waydin dar jina mai kalu asada big international kana maswede ma fana na skul ga ana jama kul da yatuklo yamshi bas me al katir da gurs al gani lumara mafi mafi o tana no da awindoru etofda etofda jabo gal etofda kam da bas sol hasa nas ka mirule katir fi quartier قال جابو فارت وناس كبي وفارت ما في إسوكيه وإسوكيه ناس كتير جالس بقلم نفارت كان أول فيده ناس كتير جاي يمشوا ما لقيت على يمشي كله في كارتيه كله أيام يوم توقع ده تربي ده بس تام ده مش اللي تجاي ما في أتوقع كي
1: شكرا جلال دكتور درني مو هنا
4: مو انا ده ما انا ما ريميرسي رئيس انا تشاد اليفي اكيبال سوادو شانا غورونا دا ميريت ناشونال ريزورتي ماسادول كالي جوغنا ماسادا ياغا شوكول كابير لي ياغا اوكازيون لي ماسادول كولوكي لومو ياغا كالم واي ويامشي واي وشفو ديريشن واي بس وانا تشاد كولوكي ناسالام كالي جيبني شيفا شوكولا نا كاكا نام غاي سيمشي ماسادول غاي سياسادا شكرا
1: شكرا درني مو
2: اوكي شكرا انا هنيدا انينا ما ساوسو مانانا بارانا داما نقول رافقي اي قبيله دا انينا ما عندنا تفرق ما مساج حقنا دا لي تشادين كلو وسو بالدا سي بدينا لكن هذا بيجي انا جاما كلهم كده اي ادول كان سيميو كان عند وقت دا قال يجي شوف سوق على فيستيفال انا كورونا الكاي يبدا في 6 او 8 افريل دا في بونغور دا قال لنا سكول يجي يشوف
0: حقيقة ما نبروفيتي هاجي لنا سي انا كوميونيتي قبل كوميونيتي ما سادا قال لي قوم مش نار وايد بس فوق قال لي غورنادا جاي في يونسكو خلاص فيستيفال السنه ده يجا ما مشي الاول ما قال لي سو مشي الوقت قبلنا من اند قبلنا ده الناس وايدين القايدين اول مرابطين كلها فرتقوا مرويك جلدهم ده فرتق المرويك
1: فرحاني مرويك
0: ما دا قليب سومي شلكي عشان شغل دا كان غاشي كله الناس الناس كتبه كده دي جيو غاشي ما وكت كلاس كتب دا ما بيجي آفي للناس كلها ما قليب قومو مش نادم واي قليب يمرقو ريال قليب يمرقو إلم لكن الناس كله وسبو كي مسايا نمون قليب يمرقو في بنغور فدل دا نارجوم في بنغور بس ناس دا يجو كتير قليب يتوكلو يسي قدر نوال شيشي رهيجيبا لكن اونو فيستيبال بودا بيجي مش الفيستيبال على كتينا هو بريمي
1: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الخاص الذي كان قدمناه بمناسبة تسجيل رقصة كورونا من قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى يونسكو. وكان ضيوفنا في الحلقة دي كل من سيد كمدي بيتوبان مدير المتحف الوطني، وكذلك السيد جسملة ومونيك، وكذلك السيد آدم جمع. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس بالتسجيل أحمد شيحات إبراهيم، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.

0: مستمعين ومجتمعات إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم كونوا معنا في متابعة موضوعنا حول التحديات الفشل الكلى مع الدكتور محمد حسين علي، نائب مدير مستشفى النهضة ورئيس قسم فصيل مرضى الكلى. قبل ما نسمع للدكتور، نسمع إحدى مرضى الفصيل الكلى تحت الإشراف لأليفة محمد سعيد، وفي إعداد وتقديم زمزم عبد الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حسيت بشنو أول مرة قبل ما تيس بمرضى؟
1: والله زي الورد، وردة وردة ومثل بالي، مثل تفايد، مثل كيه، مثل كيه حسيت.
0: وبديت إلاج ده من ما
1: تجد؟ بديت من 2015.
0: 2015 كله غسيل غسيل؟
1: كان غسيل غسيل.
0: إمكانياتك كيف بتدبر سي؟
1: والله الإمكانيات ده أنا موظف، وفي البداية ده كان يعني عندي شيء مقدرة قدرة شيء نمشي العمل ونجي ونجي نسي نصفي ونقبل وكي. مرور الزمن كمان شيء أثر معي، لكن أنا سجد موظف الإمكانياتي دي اللي أنا الوظيفة بس.
0: وكم مرة تيجي في الأسبوع؟
1: ثلاثة مرات
0: في الأسبوع. ثلاثة مرة؟
1: ثلاثة مرة في الأسبوع.
0: وشنو تنتي نصيحة لناس المرضانين وما ديجوا بيسلوين؟
1: والله النصيحة دي تعرف المرض ده هو ما واجب ده إن كرواك دي تحاول العلاج، وعلاج ده كمان أعرف الإمكانيات أنها الدولة بسيطة، لكن بعلاج ده بلا تصفية دمنا ما ممكن اللي حاول صفوا كان كربان. لكن قبل ما يقروم ده الإنسان أنت تحاول تمشي المستشفى، تحاول تسوي كشوفات، عشان كان في البداية ده هابو بداية ده أكون من العائد على غسيل الدم ده خليه يجو بدري، يجو مبكرين في المستشفى. إنسان ما تقعد كي لغاية في نهاية المطاف قبل تجي ده، يعني تكون خلاص ظروفك صعبة، يعني تعلم مبكر تكشف شنو المرض اللي عندك، بالتالي خلاص يحاولوا يدوك العلاج مبكرا ده آخر، يعني خليك يعني آمين إن شاء الله.
0: أسعد المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والرسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهناك عوامل خطر المرتبطة بالفشل الكلى، شنو العوامل عند خطورة مرتبطة بالفشل الكلى؟
2: أول عامل ده في الأبيضين ده، السكر ده مع الملح ده، خلينا ننتبهه كتير مرة واحد. في السنين الأخيرة ده يعني أننا نمطنا هياجن كله بدأ جاي خير شيء، فجاتين ده بدأ ما جاي يحركوا كتير، ما يسوا سبور كتير، ما قاعدين في أمراض أساسا ظهرت زي السكر ده. أكيدنا السكر ده كله بيه كتير، ملح كله كتير في المأكولات، وحتى الكنترول ذاتك ما مثل أنا زمان. في أشياء زمان ما قاعدين يستوردوا مثل زمان. هسه أشياء أي شيء ده تلقي قاعد في السوق ده، ما شرطا إنه السكوك ده ولا التنور ولا ناس اللي يسووا الكنترول ولا بوليس سانيتير ده فات بهم. في أشياء كثير مرة قاعدين في السوق، ناس قاعدين يكونسومي، قاعدين يستهلكوا، من ضمنهم ده المشروبات هسه اللي عندها سكر كثير وكده. فبكل سهولة ده أننا نفضل وننصح الناس إنه يعني أكلهم ده خلي يكون سكر قليل، المشروبات تكون مشروبات طبيعية. عندنا ما شاء الله يعني في تشاد بلد ثقافة عندها، يعني في مشروبات كثيرة طبيعية موجودة قاعدة، من ضمن الليمون والفواكه وده كله. فوقت نوقف كل شيء هسه هنا الكانت دول البواد دي كونسيرف دول، هسه بلاد آخرين ده يعني استعملوا اللبات ده الكونسيرف دول شنو دول ده، لأنه ما عندهم لحم ما عندهم هناك. يعني عندنا كل شيء طبيعي قاعد، لكن يعني نمشي ونشوفه كبرستيج، نشيل شغل كونسيرف ونسوي بسرجيله ودول ده كله كده. لاحظنا إنه ارتفاع ضغط الدم ده بيجي زيادة مرة. زمان ده كان قال عند التانسيون ده نكون أكثر من 60 سنة هناك. هسه ده شباب ما شاء الله في عز عمرهم 35 40 ده أو كم 30 ده عندهم هناك الارتفاع ضغط ده. وكذلك غير الأملاح والسكريات الشحوم، هسه جادين قال ناكل لحم كتير مرة، فاللحم ده كله يعني هو كله عند شحم كتير، ويسوي مشكلة في الكوليسترول وفي الجوت النقص ده كله كده، يعني في النهاية ده يمشي يكمل بأمراض على كده. وفي التباجيزم السيجاريت ده والشيشة دول كله كده نهاية المطاف يكمل بفشل على كده، يعرض لهناك الإنسان. والسمنة فده كله لازم نادم يتابي إرشادات هنا منظمة عالمية الصحة اللي يقول إنه في اليوم ده لازم نسوي على الأقل 30 دقيقة ده سبور، وخمس أيام على الأقل في الأسبوع كل يوم 30 دقيقة. وده يخلينا كده متابعين مع الإرشادات هنا منظمة عالمية الصحة. ده كان سوينا ده خلاص الوزن ده كله نهرب كل الدهون ده الوزن كله ما يزيد السكريات ما كان كثير وزن كله ما زاد ده خلاص إنسان يكون ما عنده مشكلة في الأوعية الدموية أو الكلى كله يكون شغال عادي لكن كان الوزن زاد ده كله يكون مشكلة وفي الختام وأهم شيء ده نرجع للكلام ده آخر كله لازم الشيء اسمه أوتوميديكاسيون ده نوقفه يعني لازم أنت بس تقول أنا مريض بس نشيل دواء ولا لازم يكتب لك دواء هو ما طبيب ده من أسباب المهمة كجاي عرضنا للأمراض الكلى
0: لا يتوفر اليوم إمكانية وصول للرئة بسبب عدة عوامل وما هي علاجات المتاحة عندكم هسه حاليا كلية تقدموا للمرضى الكلى
2: مرضى الكلى ده هو مثل ما ذكرت ده نوعين في النوع الحاد ده هو كان عرفنا السبب حقه ده علاج حقه ده حين لكن النوع المزمن ده فهو كان الكلى خلاص بيقف وما خدام ده إلا في شيئين بس ولا نسوي غسيل ولا نسوي زرع الغسيل كله هو في نوعين نوع واحد ينادوه إيموجاليس ده هسه عندنا قاعد ده تثبيت الدم وواحد ده كمان بيريتونال جاليز ده في تشاد لسه ما في الشيء الثاني كمان قلنا ده الزرع نادم هو من الأسرة بس أهل ده يكون يقدر ينتله كان سواء كان الأب ولا ابن ولا الأخت ولا الأخ من الأقارب ده كله يعني مقيد بالقانون ياتو يقدر ينتي ياتو يقدر ينتي كده وياتو يقدر يقرر وده كله لكن أننا في تشاد ده ما بيدنا ماله لأنه في تشاد إلى الآن ما عندنا يعني قانون يقدر ينظم لنا الزرع عن كده عشان ده بس ما بيدنا من ناحية التقنية وناحية الخبرة ده أننا عندنا خبرة كأخصائيين نقدر نقوم بالواجب الزرع أنا الكده ده حاليا ما في تشاد لأنه في المعامل حقنا كلها لسه ما وصلت على المستوى المطلوب لكن بدأنا هسه بالمشروع وإن شاء الله في السنين الجاية فنقدر نمشي خطوة قدام
0: وافتتح أول وحدة عام للغسيل الكلى في عام 2011 في مستشفى الوطني شنو بعد مرور 13 سنة ده شنو التطورات اللي بتوها السكين
2: فعلا اليوم في تشاد في مركزين هنا غسيل كلى في واحد قاعد في مستشفى الوطني المعروف بوبتا سنترال ده افتتح في 2011 أنا كنت هنا قبل ما نجي هنا كنا في افتتحنا وفي مستشفى النهضة هنا افتتحنا في 2013 كان في البداية ده لما فتحنا أول مرة المركز ده كان في 3 أجهزة بعد بقي 6 بعد زاد وإلى الآن ما شاء الله يعني في تطور حتى حاليا المدير العام ذاته أنا الأوبيتال سنترال ده الوطني ده أخصائي هو ذاته أنا أمرض كلى فبروفيسور إبراهيم وهنا كله في بروفيسور محمد عبد الرحمن زلبة وكل أخصائي أمرض كلى ورئيس القسم أنا الكلى عامة وأنا طبعا رئيس قسم أنا غسيل الكلى فهو الآن في 5 أخصائيين أول في البداية ده كله ما فيه وشيء المهم آخر الآن أنشأنا الشهادة تخصص أنا أمراض الكلى في تشاد في جامعة إنجمينا فيكون عندهم تكوين لمدة 4 سنين وناخدهم بمستوى الدكتوراه أنا الميدسين يعني أطباء كملوا 7 سنة قروا يسوي امتحان يدخلوا معنا يدرسون 4 سنين وخلاص يمرقوا أخصائيين أمراض كلى الدفعة الأولى السنة فات كان شيلناهم وقريب يكملوا هسه خلاص كملوا امتحانهم بعد شهرين وقالوا يشيلوا هسه الدفعة آخر كلها بعد شهرين وبالطريقة دي قدر 4 سنة ده خلاص نقدر نفتحوا مراكز أخرى هنا أمراض كلى وغسيل كلها في المناطق والمديريات البرة زي أبشي موندو سار وده يسهل المرضى لأنه هسه حاليا اللي في إنجمينا قاعدين مرضى عندهم متابعة أنا كلا يقوموا من تلستي يجوا هنا ويقبلوا بتان وهذين يقوموا من أبشة ولا من غوري يجوا هنا يتابعوا بتان يقبلوا قالنا لهم غسيل ده بتان ما يقدر يقبل كله خلاص يفضل هنا وحاليا ده بالنسبة للإحصائيات ده منظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للأمراض الكلى قالوا إنه في 850 مليون في العالم ناس يعني يعانوا من أمراض الكلى المزمن وأكثر منهم 90% كتير كله ما يعرفوا لأنه مرض الكلى ده هو ما مرض اللي عنده يعني أعراض يقوم تعرفه إلا هو نادم بنفسه بس كان ما جاء تلقائيا من 35 سنة وفوق سوى إكزام وسوى ديبيستاج وسوى إكزام عشان يعرفه مرض هكذا مرة في سنة ولا كده ما يعرف عشان ده بس يكون في ديسيبلين في الرجيم اللي قاعدنا أكله والكلفية الأسى قاعدين نعيشه ده إنه ما يكون واحد يشرب سيجاريت ما يكون واحد يشيل أدوية على كيفة ويكون عنده نظام في حياته وخلاص يقدر يفادي المرض الكده
0: وعندك هل بريزا مشارف أي رعاية اجتماعية للناس الضعفاء ما عندهم إمكانيات
2: سواء عندهم إمكانيات ما عندهم إمكانيات ده هو مرض الكلى ده يعني مرض مكلف جدا اليوم في الحصة الواحد هنا كلى ده 25,000 لغسيل ده. الدولة هي بنفسها قامت بالمسؤولية. مريض واحد يحتاج هسه كان عنده فشل كلى مزمن ولازم يغسل في بكانه ده لمدة شهر ده يعني يكلفه فوق المليون. فده كله الدولة هسه حاليا متكلفة بالشيء ده. مريض كده بس عنده فشل كلى مزمن ده كيف يقرص ده؟ ما في الا ده في مستشفى عندنا في المستشفى النهضه ده اي مريض جاء يغسل كلى وعرفنا خلاص كلى هذا مزمن وقربناه يعني يمشي بيته ويجي يغسل ده ولقينا له بلاس ده الدوله ده خلاص متكلفه بالرعايه حقه. لكن عندنا في اخرين من المرضى عندهم فشل كلى حاد دول ده يتعالجوا ورا كمان كلى حقهم ده خلاص يبقى نورمال دول هم سياده ما اسرهم ده ولا كان عندهم تامين خاص يكفوا. اما بالنسبه لمريض كان جاء هو عنده فشل كلى مزمن والدوله قامت برعايته وكل لكن مريض مرض اخر وجاء المستشفى ده ده هو يعني المستشفى ده هو يكفي. فالخلاصه شنو انه الرعايه أنا مرض الفشل الكلى المزمن ده وقالني غسل هنا ده الغسيل في تكاليف الدولة وللأسف يعني رغم كل جهودات الدولة والسلطات العليا فالتشادين يعني كل سنة عدد هجم ده قايزيد القاعدين يجوا في غسل الكلى يعني أحصينا هسه حاليا ده يعني بدون مبالغة مئات التشادين قاعدين في الخارج قاعدين يغسلوا الكلى سواء في مصر سواء في السعودية المملكة العربية سواء في فرنسا حتى في أمريكا حتى وادين بيتصلوا منا من تركيا كثيرين قاعدين في تونس في الكاميرون ده كثيرين. فدول كل يقدر يقبل مئات دول كله لكن ما في مجال والدولة هسه الآن يعني تحت انستركسيون أنا رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي قال ينشئ مركز وطني للغسيل الكلى وده إن شاء الله هسه صارت الوزير كله ماشي في قريبات في قطر قاموا بالواجب وهسه قاعدين ينشئوا المركز أنا وطني لغسيل الكلى ده كله ده مشروع كبير ضخم وإن شاء الله ده كان مشروع ده قمة فيحل لنا مشاكل كثير مرة واحدة إن شاء الله.
0: شنو آخر كلمة تقدم للمستمعين؟
2: بارك الله فيك. فآخر كلمة ده صراحة نشكركم قبل كل شيء أنتم كإعلاميين أن تدونا الفرصة دي عشان نكلموا مع المواطنين ونوعوهم في الوقاية من أمراض الكلى بالأخص الأمراض الكلى الفشل الكلى المزمن. فأول قبل كل شيء كل واحد لازم يعرف أنه جسم الله أن كان هذا أمانة وعلى جسدك عليك حق والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فجسم الله أن تاك ده أنت فكر فوقه لازم اليوم يعطيك كل يعني يكون برياضة علمي ده كلك ما قد بجري ده ما خلاص بكيف بتلف. فجسم ده كل واحد لازم يكون عنده حركة في اليوم ده نص ساعة 30 دقيقة ده واحد يخليه يمشي ولا يسوي هناك سبور فده يساعد في وقاية أنا مرض أنا كلى وأنا ضغط والسكري والكوليسترول حتى الجوت. الشيء الثاني ده الأوتوميديكاسيون. الأوتوميديكاسيون يعني شنو؟ يعني نادم هو تلقائيا بنفسه بس يمشي يشيل دواء لنفسه بدون تقرير الطبيب فده كله خلينا نوقفه. الشيء الثالث ده إنسان كان بيجي مريض ده خليه يشوف طبيب ما يشوف أي واحد فطبيب أخصائي طبيب عام المهم طبيب موثوق يشوفه ويشوف معه. كان في مشكلة كمان جسمك ده ما خسارة تمشي تشوفها في مستشفيات الكبرى. الشيء الرابع ده من 35 سنة 40 سنة ده أي واحد خليه يسوي كشف عام هنا كله كان جانا في بكنا في المستشفى هنا كله كان جانا يقدر يسوي أو بكان آخر كله ولما تكون كله نقدر نسوي له ما عنده أي مشكلة. فأي واحد يسوي على الأقل كشف عام مرة في السنة ويعرفه قدر إنه مرض ما عنده مرض كله يعرفه كان يعرف إنه مرض ده يقدر يعالجه بدري آخر من كي شغل ده يكمpliqué يمشي بعيد قبل. زي ما ذكرت ده أملاح كتير الملح كتير سكر كتير دهن كتير ثلاثة دول ده ما عاد للجسم هذا خطير جدا للجسم.
0: شكرا دكتور. السادة المستمعين بدان وصلنا نهاية برنامجنا الخاص بالمرضى الكلى مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس لقسم الغسيل المرضى الكلى. معكم في الإنتاج عبد الله توش وتحت الإشراف لأليفة محمد سعيد وفي إداد والتقديم زمزم عبد الله كباس. شكرا للمتابعة إلى اللقاء في حلقتنا القادمة إن شاء الله.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاجتماعي الحادث نوافذ. البرنامج اليوم نفتح فوق قضايا تهم المجتمع، نناقشها بصدق ونبحث عن الحلول بروح المسؤولية والمحبة.
3: نعم أستاذ رحمة، الزواج فرحة وبداية حياة بتنبني على المودة والرحمة، لكن وقت مع المهر بقى غالي، وإلا بقولوا ليك جيب دا وجيب ده، في ده الفرحة بتنحول لحمتقي وخلاص. نلقوا كتير من الشباب بنسد لهم الدرب وأحلامهم بخلوها.
2: عشان كده هجهوا بعض من الناس بشوفوا المهر أو خفاف لكلامة عن المرأة، وواحدين بشوفوا هو تعب للشباب وأخير الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخص هذا الموضوع.
3: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
4: أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا أستاذة رحمة، أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
2: شكرا جزيلا الأستاذة فتحية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك، كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
4: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة وله أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
2: صحيح،
4: الله يبارك فيك.
3: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بزيد وبقى غالي؟
4: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة، الأهم هدا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بتهدا بميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيء ده، وخلاص الشيء ده شوي شوي بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة. نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما على ما نرفعه بنتنا يعني ما حتكون أحسن من بنته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بغض النظر أن الأمور الاجتماعية الاقتصادية الراهنة في المجتمع. نعم. فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا، يا تقول وصف فوق قدرته، وده طبعا جهل جهل وعدم
3: صح
4: وعي صح بأهمية الزواج ذاته.
3: صح والله،
4: الله يرضى عليك. الشيء الثاني
3: بيدمر المجتمع.
4: أيوة. الشيء الثاني غلاء المعيشة. زمان لما كانت المهور قليلة ده ما كانت الأشياء قالية زي اليوم. أسعار الأشياء بقت قالية. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده، الفرش انت كما مشيت السوق اسعه تلقى الفراش الزمان كان ب2000 ريال، اسعه الان بقى ب6000. فمضطرين احيانا مضطرين انه يرفعوا السعر، لكن بس ما المبالغه لحد يمشي في المظاهر، لحد يمشي في انه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدره للشيء.
3: من دهاب الفاتحه بيقول لي مساله انت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الاخيره،
4: واحيانا حتى يتخلى عن فكره الزواج.
3: بكرحوا لي من الدهابه.
4: شوفي اي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابة إنه المهر ما زي زمان لعدة أسباب، منها الأسباب الاقتصادية وأسباب زيادة حتى المنتجات حتى الغذائية. الآن لو جينا في السوق زادت ما زي زمان،
2: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية
4: طبعا. أسأل لما أسأل تجي السوق ده حتى في بيوتنا الآن الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده. زمان 10,000 نجيبه بطومين كامل، أسا يا دوب 20,000 تلعب ولا ما تلعب، والعشرين ألف بقى سبحان الله زي 2000 ريال
3: والله
4: يعني صح. ما تلحق أي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج، فالمفترض يعمل حسابه إنه الشيء ده ما حيكون زي زمان، زي ما أبو أخذ ولا أخو الكبير أخذ، حيكون الزيادة موجودة. وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عند حاجة احتياطية يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد إيدينا مرة واحد، هو جاي باخد بالناس في متطلبات المفترض يجيبها يعمل حسابه، ما خلاص مثلا يقول أنا نجيب أيون 100,000 ده بيسوه فوق كل شيء. زمان تسوي لك
2: بس ما تسوي في على أساس أن نقدر ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد، نجاسفوا بعض الأحيان. ما خلاص أنت تقولي غلاء المعيشة وخلاص نقولي في نفس الكلام.
4: في شيء واحد مهم جدا أندر نتكلم فوقه. الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البنت السمحة الشافة قاعدة تراري في عينها بدون ما يعرف حالتها الاجتماعية شنو، حالتها الاقتصادية شنو. أوكي شوف المرأة دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر أسرته دي شنو حالته الاجتماعية شنو وهو حالته وين لها عشان على الأقل كان الزواج ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا مثلا البنت دي مثلا أبوها وزير على سبيل المثال والتعامل بسيط البنت الأبوها وزير دي اتعودت ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين شراب معين لبس معين روتين معين انت ما حتقدر توفر
5: تاكل سرندوت دي
4: الله يرضى عليك عرفت كيف فانت قبل ما ترتبط بالبنت دي عاطفيا وتعشمهم فوق وتمشي تفتش دربها اعرف انت وين منها اكيد قبل كل شيء هسه في كثير من الغلطات الاغلاط اللي بيسوهم الشباب ده هو بمشي بيرتبط بالبنت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط يتزوجها وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوجها ده يمشي يلقى ابوها ده يعني عنده املاك والشيء اللي قاعدين بيطلبوه منه ده اسرته شايفه عادي
5: بالنسبه له عادي
4: بالنسبه لهم هم عادي وبالنسبه له ما عادي ففي المكان ده بيحصل تضارب هو بيقول خلاص قالوا لي وده انا ما نقدره ده مش ما انت تقدره ده ما المستوى اللي انت تقدر تعيش فيه صح وانت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك تختار مستواك عشان ترتاح والله في اسر اسعى الان بسيطه جدا بيطلبوا اشياء قدر المعقول موجودين وبكثره
3: والله
4: لكن الشباب قاعدين يفتشوا في اشياء ما قدرهم وده قاعد بيرهقهم ذهنيا بيرهقهم ماديا يعني بخلوهم هم ذاتهم مشتتين ويفقد حتى الثقه في نفسهم
3: بحاول الليم البيت البنى احنا البيت لجهيم
2: ومشاكل وشنكح لكم المرأة تنكح لجمالها
4: حسب جمالها ولحسبها ولنسبها
2: فصدق يعني هو الكلام
3: فصح صحيح بذات الدين
2: استنبط يدك لكن الأحسن منهم اللي عندها دين متربيات دينيا كده ده الأجمل حاجة لكن صح كلامك عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج ده خليه أي واحد خليه ينشي عليه حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه
4: أي صح لكن في نفس الوقت
3: إيش واقعك وإيش مستواك
4: الله يرضى عليك
3: حياتك حلوة والحياة دي بتعيشها مرة فقط
4: حتى لما يكون مثلا في إحنا وداء ندوف فوق زيادة ليه ده عدم وعي مثلا الأسرة حقت البنت اللي عندها مادة شوية دي لو كانت هي فاهمة ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهلوا موضوع الزواج طالما هو راقب فوقها وجليها وجطلبها ده مفترض ينطو لأن أسح إحنا في زمن يعني قل فيه الرجال مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجي طالما جاء طليب وعنده نية في إنه جاي يطلب ده أما هو أبوها المفترض يوفروا بعض الأشياء يشيلوا عنا المفترض يعني
2: يخلوا يفلت يعني
4: أيوه ما يخلوا يفلت طالما عنده نية الزواج هي كلها ممكن تكون راقبة فوقها ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء ثاني
2: شيء اخر
4: مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الاغلاط بدل ده ايوه خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دي توفروهم للبيت ساعدوا يعني على الاقل المفترض لكن احنا ما عندنا الوعي ده يقول احنا كان سوينا ليه زي ده بعشرنا او بعشم حاجه زي دي يعني
2: استاذه فتيه هي المجتمع الجادي مجتمع طيب ومن خلال هذا الكلام ان احنا ممكن من خلال هذا المنبر او من خلال هذا البرنامج في بعض من الاسر او في بعض من الناس الاغنياء ما شاء الله عليهم هو بنت مثلا حب لا صغير فلان ولا الإنسان اللي هناك مسكين على سبيل المثال
4: أيوة.
2: الأب ممكن يوفر كل المستلزمات عرفتي كلام ده ما عيب يمسكها في مكان
4: أيوة ما عيب
2: طيب أستاذة فتية من خلال الكلام ده كله هل نقدر نقوله يعني غلاء المهور ده يساهم في تأخير سن الزواج بالنسبة للشباب والفتيات
4: بشكل كبير جدا
2: كيف
4: بشكل كبير أسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بطلبوهم ليش لأنه غلاء المهور الولد بيجي أيوة عشان يجي ياخد ده يعني داير ميزانية كبيرة أكيد. والميزانية كبيرة دي ويقعد قريب كم سنة عشان يقعد يجمعها يلا الكم سنة دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعدة المنتظرة
2: يا سلام يا سلام
4: فدي مشكلة كبيرة فكل ما قلت المهور كل ما أتيحت الفرص لشباب إنه هم يتزوجوا كل ما يعني خلصنا من مشكلة تأخر سن الزواج وأسا إحنا عندنا في كم في تشاد معقولة تشاد دولة زي تشاد يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14-15 سنة أصبحت البنات بوصلوا لحد سن 40 كل ما متزوجة
2: القانون كده سما قال سن 18 يعني خلينا نقوله من سن 18 لفوق
3: أو سن 20
4: قلنا سن 18 لفوق لكن أسا 28 كلها أسا أمس طلعت واحدة في الانترنت طلعت طالب زواج
2: يعني
4: في سن الواحد والعشرين أيوة في سن الواحد والعشرين لأن هي شايفة إن سن الأربعين كلها قاعد متزوجت فقاعد قاعد ننتظر ده حنوصل لحد السن ده ما بتزوج
3: صح
4: في مخاوف خطورة في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايفة يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي شافت الطريقة الأقرب إنها تتزوج
2: يا سلام يا سلام
4: في سبب
2: صح أنا أتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء بطريقة زينة
4: ده حتكون كارثة
3: أكيد صراحة أستاذة فتحية الحديث معاكي شيق، ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بقولوا كي كان المهر عن البيت بيقى غالي، بنتية للبيت مكانتها كبيرة يعني بتلقى المكان الكبير، وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بيقى من حق البيت. فشنو تعليقي في الكلام ده؟
4: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة، المكانة ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي زوجتها ده مستطيع، ده من حقها إن هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء. لكن إذا كان هو ما مستطيع ده، مكانتها ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم بيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها، ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرة. فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة. كم عوين أخذوهم بملايين الآلاف، ولكن في النهاية ما قدروا يكربوا بيتهم، ما قدروا يقعدوا. فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء. تلقى هسا في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال، تلقى في أبسط شغل مهنة، تلقى قال في يعني رزق يوم، لكن يرجع سعيد آخر اليوم شايل زقيق لعياله وباللقو مبسوطين فوق. بجي بلقى مرته فارشة لي البريش وبتقدم لي شاهي وألمي وبحج وبالونس وبضحك، وما عندهم أي شيء من الأشياء الناس لسه قاعدين بسهولة. فالزواج ما له علاقة بالمادة الكثيرة ولا بالقرصة الكثيرة،
2: وأكثرهن بركة
4: أقلهن مهرا
2: يعني.
3: أيوة
2: صح، هذا صحيح.
3: البيت الزواج أصلا هو السكينة والمودة والرحمة،
4: أكيد
3: ما الجروس والتفاقر والمهر الغالي. الاختيار
4: الصح هو اللي بحدد قيمتك. الراجل اللي لما تختاري بالطريقة الصحيحة دي هو اللي بيحترمك وبخطك في مكان، ينطيك من زمنه، يشتري لك الهدايا البسيطة يفرحك في أي وقت. لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه، وحتى لو حاجة جابها لك كله يحس إنك أنا يعني هو اشتراكي بقرصة. شنو معنى الزواج؟ خلاص إذا ما عنده فايدة بيفقد معناه.
2: صح صح. طيب أستاذة فتحية، صراحة زي ما قالت هجة هوا الحديث معك مثمر صراحة.
4: تسلم الله.
2: شنو الدور اللي ممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التخفيف من هذه الظاهرة؟
4: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين.
2: يا سلام.
4: أتمنى ذلك يعني.
2: يا ريت يا ريت.
4: عشان يرفع عبء كبير من عاتق الشباب.
2: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان. أنت زي ما أنت قلتي دي أبوها عندها مكانة خاصة، دي أبوها على سبيل المثال تاجر، دي أبوها مثلا رزق اليوم، دي أبوها وزير، دي أبوها إعلامي. يعني سبحان الله يعني الناس مراتب.
4: أيوة صح، الناس مراتب.
2: فإذا كان مثلا قلتي على حسب رايك حددوا مهر معين ألا يكون هناك؟
4: أتمنى ذلك يعني.
3: لا ما أدري شو زمان أبهاتنا وأجدادنا والجيل اللي سابق، تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بذكرنا بأنه المهر مستوي.
4: كان ما كان مستوي، حتى زمان كان نفس الشيء، وهسه تطور مع الزمن. أنا أعتقد ذلك يعني.
2: أي صح كلامك، لكن
4: تطور مع الزمن. زمان كل الأسرة الفلانية ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو، والأسرة البسيطة كلها على حسب
2: يا تقول بمكان ده.
4: شوف
3: بعد انتهت فورلامي، إلا ده قبل فورلامي وأثناء فورلامي الزواج ما كان زين.
4: حجة هو شكلها بتعجز وقاعد لا ما جزاها بقت قطنتها معلومات ربما.
3: فخلينا ندخلوا فيها زمان يا جماعة. خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب، أخوان البنات الرجال الشباب، وانتو ذاتا بتساهموا في الدور ده. فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسن

0: الأمور مختلفة
1: أيه.
0: زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف
1: أيوة كتير.
0: أسا الآن بقى عالم مختلف بقى عالم بتاع مظاهر عالم بتاع لبس مختلف تكاليف مختلفة في أي شيء فممكن أن احنا نكون نتكلم عن اليوم بدون ما نرجع للوراء لكن بتحسين بعض الأمور ما احنا نفكر شويه نشوف اوضاع البنات الان نشوف الفساد السائد في المجتمع اسباب شنو ونحاول نعالج المشكله اذا مثلا جينا نعالج المشكله ده ما حتتعالج الا بجميع اطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر ماشي بخطب هادفه موجهه لاولياء الامور بمنصات اعلاميه بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل الغلاء وغيرها من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد تأخر الزواج أمور كثيرة معقدة جدا وصراحة خلت الشباب حائرين وضايعين وما عارفين يسووا شنو سواء الأولاد ولا البنات ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارها قبل ما أنت ترفع مهارها ده فكر البيت دي عندها متطلبات تدورها عندها أحاسيس عندها مشاعر أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا تفتشها بطريقة الغلط هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط
1: لا.
0: إذا كان إنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية ده فتش لبنتك زوج يسترها لأن حتى الحياة ما مضمونة
2: أكيد
0: ممكن
2: أكيد.
0: إنت تموت تخليها في وسط الطريق
2: أكيد أكيد.
0: هي قطعت مرحلة معينة من عمرها هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج وتفكر في الاستقرار وتفكر في الحاجات دي إذن سهل لها الأمور
2: سهل وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
0: الله يرضى عليك كان عندك إمكانيات ده خلاص لو عندك بنت وراجل آخر جاء طلب حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي أدي
1: ربنا يبارك في الكلام ده
0: ربنا يبارك في الكلام ده وخلاص ذات يعني بتساعده كتير وهو ما حينسى الشيء ده أي مسكريك لأنك أنت سهل لي الأمور إنك أنت
1: ما سهل لي أدي تبيت
2: وكل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل لي
0: طبعاً
2: في نفسك في عيالك في أهلك
0: في كل شيء في كل شيء
2: صح أنا إحنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام فتحية شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بأيدين من المهر الغالي
0: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة ما ضروري يكون في مهر كبير ما يكون في تكاليف كثيرة الشيء ده ممكن يعوق الزواج ممكن يفسد أمور كثيرة فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية ما نشوف لها بشكل كبير ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض ده أهم شيء الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرة ذاته يشوف البنت اللي عليه مستوايا وما ينجروا للشكل الخارجي يشوف ينظر للبنت هي شنو بالداخل في أحيانا النسوان جميلات جدا لكن لما تأخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروض كتير وكل شيء بعدين تشوفك شيء أنت يعني تندم عليه
2: تندم
0: فالمفترض أنت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها مرات تشوفها بنت عادية جدا ما فوق لا جمال لا شيء لكن فوق تربية كويسة وهي دي المرأة الصالحة اللي ممكن تربي لك أطفال صالحين ده من أهم الأشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها وأتمنى البنات كمان ما يقعدوا ينجر وراء المظاهر وتنتظر إلا الراجل اللي عنده اليوم جو طلبوها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجال مختلفين لو أنت أخرت سنتين وثلاثة آخرات ما هتلقي زول يجي يطلبك
2: أول
0: إنسان هو جاء وطلب يدك ودق الباب أيوة جيتي راجل جاء دق الباب وقدر عنده ما دام شاريكي وجاء ودق صدره يدور يا أخوكي لتواكي والرزق يجي
1: يا ريت كل البنات يسمعوا الكلام ده وكل الشباب والشابات والأسر كمان
0: أتمنى
1: يعني كله يسمعوا الكلام جزيل الشكر والتقدير للسيدة فتحية يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة
0: تسلم الله يخليك بارك الله
2: وكما نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا
1: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر
2: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

أعزائي الكرام في كل مكان، دائما قاعدين في دار الإزهار الوطنية لجمهورية تشاد، نواصلوا دائما ببرامجنا في تاريخ 2000. إننا تجهيز وتقديم هارون موسى العاج، نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم الروبي من أم جميل الساعة 7:07 دقيقة.

0: السابعة وتسعة دقيقة في مروة في بلبل ونفس الساعة في الاستوديو نرى ليكات نواصل دايما ببرامينا بغص مروبي من جميعنا الحبيبة الإدارة نشر الغضايا ووزارة صارد ودمد السكن تطلب من السيد عبد الرحمن محمد إبراهيم إذا نقا في كاتيا مشيا دا سيكسيون 1 إلو 80 إلو 80 ولو 9 خليش المكاتب أنا تيري هنكا ويمشي الإدارة بشيء يخص تيري هنكا البلاغ دوما جاكاكو فوكاسيون دايما الإدارة نشر الغضايا ووزارة صارد ودمد السكن تطلب من السيد إيسا طاهر حامد إذا نقا في كاتيا نقوبو سيكسيون 4 إلو 146 ولو 5 ونطلب من السيد عباس فضل عباس فضل سيتي وعباس فضل عباس فضل سيلي ومحمد جسير كلهم الاثنين منهم نقع في كارتيه مشاغا سيكسيون 3 ايلو 106 ولو 16 خليه يشيل مكاتب نقعتهم ويمشي الاداره باش يخص تير نقول بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا موازنه ساده بدل من سكن تطلب من السيد ادم محمد علي ان انا في كارتيه دا سلام سيكسيون 1 ايلو 46 ولو 16 خليه يشيل مكاتب انا تير هذا ويمشي الاداره باش يخص تير نقول نصيد انا سرا لو كوس مام دانا قعدتهم عندهم باقي مشكله كل واحد خليه يشيل مكاتب انا تير هذا ويمشي في شامبيال ولا الحال لله نواصل دائما ببر من بغسم الربي من جبانا دا بلاغنا وفا جدا بشاره الشيف دي كانتون الشيخ انساني الحاجة جبرين انفيلو ساير محمد كاسر حسن اخي حسيني حسن بشارة عبد الله ميرماي سلطان امبانغا اجي ولي الشيف دي كانتون امبر كوتو صابون كشل حسيني اللوان بشر ضهية الفا الحاجة كلهم في امباري الشيف دي كانتون غالديما الشيف دي كانتون قلديمة اللوان حسن أبالي الشيف دي كانتون بخاري الشيف دي كانتون محمد غيري يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل للريال آدم وأخوان وأخوانا لكل الشيوخ التقليديين ولكل الأهل دربالي كاتي عائشة سلام بيسا أم جمينا ومندريا بموتنا أبوهم الشيخ حسيني كان كلك المات أمس وسرى كمن يسواها لهم بالأربة فيه اللي تأدك مرة قنبو أباس قنبو مكايلا بلا محامد حسنة هارون والد أحمد كلهم في المالية يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سرنت الأربعين أنا أبوهم وأخوهم مكايلا أباس ذا يسووا ألم بالأربع في مالية في المالية انتات بلا محامد حسنة نكرر قنبو أبا مكايلة بلا محامد حسنة هارون والد أحمد كلهم في مالية يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سرنت الأربعين أنا أبوهم وأخوهم مكايلة أبا دا يسووها لهم بالأربع في مالية انتات بلا محامد حسنة الساعة 13
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: سبعة وخمستاشر دقيقة في مراية خايا في أم خشيم ونفس الساعة في الاستوديو نار راديو تشاد الزميل مطر حسن بن علي جايش يسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار الصباحية تليم يوم الأربعاء يوم 24 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: في القصير هنا الديمقراطية الديبتيات كان عرضوا أمس بالإجماع كلهم في الاختراع اللي كان سوف مخصص القانون اللي بيعدل الأوردنانس رقم 002 أنا شهر 1 سنة 2026 البخص الخدمة العامة هنت القوات هنت الدفاع والأمن. الانتخابات اللي كان بقت في حجر لميس وفي شريبة قرمي النتائج المؤقتة خلاص انعرفت من أميس. الرئيس الأنج الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات كان أعلن النتائج المؤقتة أمس في وزارة هنت شؤون الخارجية. وتسمو أخبار أخرى: الديبتيات كان ردو أمس في القصير هنا الديمقراطية بالإجماع في الاختراع أن القانون بيعدل الباند رقم 10 13 و 33 أن الأوردناس الرقم 002 هنا شهر 1 سنة 2023 البخص الخدمة هنت القوات هنا الدفاع والأمن. فلصلاح ده هدفه عشان يقو الخدمة هنت الأساكر ويوافقوها مع القانون هنا الجمهورية دي من صالح هنا القوات هنت الدفاع والأمن. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو جايمي. الأنج الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات كان أعلنت أمس الصباح في وزارة هنا شؤون الخارجية النتائج المؤقتة هنت الانتخابات هنا الديبتيه والسناتير اللي كان بقت يوم 21 شهر 6 سنة 2026. الرئيس هنا الأنج أحمد باتشيري كان رأس المناسبة اللي بقت بحضور هنا الرؤساء هنا المؤسسات الكبار هنا الجمهورية الرؤساء هنا والمسؤولين هنا الأحزاب السياسية اللي كان شاركت في الانتخابات. فنتائج المؤقتة أنطت بكون السيد بشارة شونكو أحمد من الحزب هنا الإمبيس فاز في الانتخابات المؤقتة اللي كان بقت في حراز البيار دي في حجر لميس. بالنسبة لولاية هنت شريبة قرمي بشارة عبد الرحمن موسى هنا الامبيس وكمان فاز في المنصب هنا السناتير في حجر لميس. الرئيس هنا الأنج أحمد باتشيري وقد ما شار الكلام بالمناسبة أكد بكون الانتخابات الجزئية دي نظموها طبقا للقانون هنا الدولة والنتائج المؤقتة دي بتجي بعدها النتائج النهائية البنطيها المجلس الدستوري. فبعد الدراسة عن المتطلبات عن الناس المترشحين إذا كان مارضوا بالنتائج. الوزيرة المندوبة في وزارة شؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشاديين هنا الخارج فاطمة جناح قرفة كان استقبلت مساء الصباح في مكتبها المدير هنا المكتب وممثل الدائم الجديد هنا البام البرنامج هنا البرنامج العالمي هنا التغذية السيد جان نويل جانتي وجاء بجديد للوزارة التزام هنا البرنامج حقه عشان يخدم مع حكومة هنتشات في أولوياتها الوطنية بالأخص الخدمة الإنسانية. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان استلم يوم الثلاث في المركز هنا الفارماسي السيبيا معدات طبية. المعدات دي جابتها منظمة غير حكومية بواسطة هنا المنظمة هنت العلاج هنا تشاد أنطين لها المساعدة ده بوصف خدمة التضامن اللي هدفها يقو كل المستشفيات هنا تشاد عشان يعالجوا المرضانين وبالأخص الناس الضعفاء. تفاصيل الخبر نسمعها مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: مواصلة اللاجئين النظام هنا الصحة في البلد بواسطة المؤسسات الصحية عشان تقدم الخدمة السمحة للمواطنين بالأخص السكان اللي بيدوروا الرعاية الصحية اللازمة. في ده قدمت المنظمة الطبية الجادية عدد من الأدوية والمكنات الطبية الأساسية لوزارة الصحة العامة والوقاية. الهدف من الدعم ده ليوصفوا المشاركة الجماعية مع المرضانين في المراكز هنا الصحة. الأمين العام للمنظمة الطبية الجادية محمد سليم مصطفى أكد في كلامه وقال المساعدة اللي قدموها اليوم ده بيساعد في أدلين المعدات الطبية في المؤسسة الصحية وبستفيد منها الناس المريضين في الزمن المناسب. محمد سليم مصطفى أكد بالتزام المنظمة في مواصلة التعاون جنبا للحكومة الجادية ليطور النظام هنا الصحة العامة والوقاية في البلد. بعد ما شال المعدات اللي قدموا لهم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال
3: جينا نستلم معدات طبية. المعدات دي جات في وقت مناسب لأننا هنا جينا في وقت الخريف، زي ما تعرفوا الأمراض تجي من أي جهات وكل يعني يدخل في نظرية المشير محمد إدريس ديبي ابنه، يعني هو دائما وأبدا في نظرية لأن النظام الصحي ده يكون نظام شامل وكامل ويغطي شعب التشادي بصفة عامة.
2: وفي الأخير وزير الصحة العامة والوقاية قال شكرا للمنظمة الطبية باسم الحكومة أنا تشاد في رأسهم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، دائما في مجال هنا الصحة الوزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركاء كان نظمت الاثنين يعني في العاصمة الجميلة ورشة هنا قدمين هنا نتاج ومصادقة في السياسة اللي بتخص الخدمة هنا الموارد البشرية المناسبة. انت بداية هنا العمل كان رأسها الأمين العام النائب أنا وزارة هنا الصحة العامة محمد حامد أحمد بحضور هنا خبراء وممثلين هنا الشركاء. هنا جاءت تفاصيل الخبر نسمو مع حجة وحبيب عمر.
4: حكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد مع شركاء في جانب هنا الصحة. في دا جات الورشة هنت الأمل اللي كان نظمتها إدارة هنت الموارد البشرية والتدريب، ودالي عشان يقيموا الأعداء هنا الخدامين في جانب هنا الرئاية الصحية في وزارة هنت الصحة العامة بدعم من مشروع هنا دعم الجانب الصحي في تشاد في مرحلة الثالثة. والهدف من التدريب دا عشان يراجعوا ويوقعوا في السياسات اللي بتتألق بالتدريب المستمر ويقيموا الجهود هنت الخدامين في الرئاية هنت الصحة. كل المستشار والخبير في السياسات هنت التدريب يوهان فريهان كلم في الأهمية هنت الورشة اللي بتناقش مواضيع مهمة في التنمية هنت الموارد البشرية، وقال السياسات اللي بتأهل الخدامين في وزارة الصحة بتدخل في الجهود اللي قاعدين بيقدموها الشركاء اللي هم بيساهموا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية في تشاد. وكلل الأمين العام النائب في وزارة هنت الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حج في الخدمات هنت الورشة اللي بتقوم بمناقشة ومراجعة هنت السياسات العامة اللي بتتألق بالتدريب الأول والمستمر وتقييم الأداء داهن الخدامين في الصحة.
5: عندنا خطة استراتيجية جديدة دايرين كل الخبراء اللي قاعدين هنا المتخصصين في وزارة الصحة حصل لنا في خطة جديدة هي تساعد الكوادر هنا وزارة الصحة العامة والوقاية وكل الموارد البشرية ليكونوا جدين في عملهم.
4: نذكركم بكونه الورشة هنت الأمل بتخدم في مدة هنا 4 يوم.
1: أجهوا حبيب عمر. آخر خبر الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هلكي شوى محمد سوى ملما يوم الثلاث في الصالة هنت الملمات هنا الوزارة الملما سوى مع المدير التنفيذي الدولي هنا مجموعة ماروك تيليكوم السيد إبراهيم بوداود وحج معايا بما يخص الخدمة هنت الشركة هنا التليفونات الدقاق موف أفريكا عندها مشاكل في الأيامات الأخيرة دي بما يخص الشبكة أي الريزو. في وقت هنا الملمة المدير هنا شركة موف أفريكا أكد بكونا بزول جهودهم عشان الشركة دي تحسن الشبكة. انت خلينا اسمعوا للوزير أن الاتصالات والاقتصاد الرقمي هلك شوى محمد بعد الملمة
6: عشان كل ما يكسنين المشاكل هنا الشبكة دي جاي وبقولوا لنا غازوال ما في بهيني يا تو ما في بهيني جاي نعملوا انفستيسما والانفستيسما ده سنة جاي نقدروا إينا كنا عنينا ده خلاص إينا ما كنتو خلي جروب هناك يجي ما شاء الله الجروب دي والوفد دي جروب كبير جات بريزنتي لنا الشغل من 2018 هم من زمان ده ما تيجو من 2000 موف أفريكا شالنا أشخالي تسوق كله كده بريزنتي لنا هين والإفور الدور يزوم منين إلى فين 2017 كله ورونا هين لكن نحن قلنا شنو ده كله سيء انفستمار ده قاعد تعمله ما المشكلة دي النهاية شنو النهاية كم شبكة تعبانة ده مليار تعملوا كله كم شبكة تعبانة ديجي ده ورانا عشان يدور يساعد ويدور يخدم الحكومة التشادية هو انتربريز سيتوين ورانا كده.
1: إذن المستمعين سمعت دا الوزير هنا الاتصالات هلكي شوى محمد في الاستوديو من الساعة 7:26 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا لديبيتيات كان ريدو أمس بالجملة للاقتراح هنا قانون بخص التعديل أن الأوردناس رقم 002 هنا شهر 1 سنة 2026 بخص الخدمة هنت القوات هنا الدفاع والأمنية. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية أليكولتو تشاين الرئيس هنا أنجل الوكالة الوطنية هنا إدارة هنت الانتخابات أحمد بارتيري كان قدم رسميا أمس الله صباح في وزارة هنا الشؤون الخارجية النتائج المؤقتة هنت الانتخابات هنا الديبتيات وهنا السناتير الكان بقت يوم 21 شهر 6 سنة 2026 في ولاية هنت حجر لميس وشاري باقري. وسمعت أخبار أخرى للنشر الكتب لكم ليونيل نومينغار عبد الروف أيوب عبد الكريم وحجة هو حبيب أمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بن مساعد الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حبيت.
1: الساعة 37 دقيقة في الاستديو على راديو شتى بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية دقاني من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس. نواصل دائما ببرا من باغس مالوروبي من مجمعنا كلينيك البسمة ينظمها خافلة افتالمولوجية قابلة كامباني افتالمولوجيك هنا اوبراسيون هنا اوبراسيون الايون بسو عمليه انا الايون بسو ساكت بلا ريال قبل انا الايون ناس انه غباش انا الان ده بسو العمليه ده عمليه انا الايون ده بسو ساكت بلا ريال. من ناحيه اخر بقول الكشف ده خلاص بدا من يوم الاحد يوم 21 شهر 6 سنه 2000 سوري سنه 2026 ويتابع لحد بيحد بيحد الجاي هذا الجاي يوم الاحد يوم 28 شهر 6 سنه 2026 ده يسووا في كلينيكا نام المقابل وقال في شهر 30 مقابل لسيد الليبرتي ويطلب من كلينيكا البسمة تطلب من كل الناس اللي عندهم مشكلة أنا الآن بمشي غباش أنا العيون ده وخلاب ما عندهم استطارة خليه طوالي بمشي في الكلينيك بسمة ألقيت في شهر 30 مقابل لسيد الليبرتي ده بمشي لهم بفشهم بسولهم الكشف ده مجان ساكت بلا ريال وكان نارم بدور توضيحات بزيارة كمان بنادي برم التليفون 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 نكرر كلينيك البسمة تنظم كامباني افتالمولوجيك أنا مجراها يعني بسولهم ناس عندهم غباش عن العيون ده بسولهم العمليه عن العين ده ساكت بلا ريال بسو ساكت بلا بكشفهم وبسولهم ساكت بلا ريال كلينيك بسمة تسيلهم والكشف ده بكشف الكشف ده خلاص بدا من يوم الاحد يوم 21 شهر 6 سنه 2026 ويتابع لحد الاحد الجاي ده يوم 28 شهر 6 سنه 2026 والكشف ده بسو ساكت والكلينيك البسمة ده قاعد في شهر 30 مقابل ما اللي سد على ليبرتي وكان نارم عنده مشكله عنده بكلينيك بسمة تطلب من كل نارم كان عنده مشكله عيون وظروفها ما تسمع له يمشي داخل ما يروح ما يسمع له يمشي كيف قروش يسوي له خليه طوال يمشي في كلينيك البسمة القاه في شهر 30 مقابل اللي سد على ليبرتي بيسوي له الكشف دول العمليه كله يسوي له ساكت بلا ريال وكان نارم بدور توضيحات بزياره كان بناني برمى التليفون 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 66-02-21-93 ولا 99-02-21-93 نواصل دائما ببرا من أبا غسم الأوروبي من مجمعنا الشيخ محمد ترابا آدم محمد ترابا إلي محمد ترابا جدة محمد ترابا عبد الله محمد ترابا جبرين محمد ترابا حسن الصوري يوسف محمد دليجي أبا زين حسيني بولو حسيني دونغوس جدة جبرين جدة محمد طاهر آدم حسيني آدم عبد الأوان أبو شنب حسن مكايلة محمد اللوان محمد اللوان أو أبجاني محمد يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا أخوهم الشيخ محمد طرب ده يسو باكر بالخميس والأزومة كمان بجمة في هلة أمبتاية وهنتات الدليجيه أبزين حسيني بلاما عمر رمضان كوشينا عمر محمد عمر جبرين محمد آدم كوشينا أجد جبرين أجد ساجو الحاج موسى يبلغوا بفرها لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم حسن عمر المعروف بمشري ده العروس يسوهم باكر بالخميس ولازمه كمان مجمع في هلة أجد انتهت البلاما عمر رمضان نكرر بلاما عمر رمضان كوشينا عمر محمد عمر جبرين محمد آدم كوشينا أجيت جبرين أجيت ساجو الحاج موسى يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتهم حسن عمر المعروف بكاش المعروف بمشري ده سوى العروس سوى باكر بالخميس ولازمه كمان بجمة في هلة أش في هل اجرين ذات البلامه عمر رمضان نواصل دائما ببرامينا بغس ملوربي من مجمعنا أسرة دابونو جبرين أسرة الحاج أحمد إبيريس الشيخ الإمام جبرين بركة أسرة بلاما غاجيري أسرة الشيخ أخونا مرسال الدليكي مكايلا موسى أسرة آدم طاهر أسرة بلاما دنا أسرة بلاما دنا قجة هارون ولا جازمي الشيخ البشر البخاري محمد زارة موسى الشريف موسى سليمان الشيخ عبد الرحمن أبقاسي أسرة بلامة حسن رمضان الحاج أبو زارة أنجيني وكل أخوانا أسرة حسيني والكاتشو أسرة كل جماعتها في أم الشيطيرة وفي ومسيل مسيل الغنم وكل في كسري بلغ بهزل للدليجي جدة عمر للدليجي بول ألقا للدليجي حسيني وحسين حسيني أطمان للدليجي عيسى بكر الدليجي سيد حسيني الشيخ مكايلا مومن للدليجي موسى كوتوكو للدليجي اللوان كلهم في كلويتي للدليجي الحاج محمد قالا للدليجي الحاج محمد قالا اللمر اللمر حسن حامد دليجي موسى هاشنو دليجي الحاج رماتا الشيخ محمد عبد الرحمن فلاتي الشيخ آدم خرسة الشيخ آدم آتشو دليجي أبا إيسا دليجي محمد حسن دليجي الجد آدم دليجي الجد النور أسرة السيدة إما ديبتي محمد أحمد لزينة ديبتي عبد الله آدم أسرة إيسا أبكلو أسرة جبيرون الحاج هارون بستون من الوزير حامد دهلوبا وكل بلام محمد كلهم في حشابة يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل بموطن أبوهم أبا دابونو جبرين المات أمس وصرى كمن يسوها أليم بالأربع في دنبي شاري برميل باص صلاة الظهر نواصل دائما ببر من بغسم الربي من مجمينا جدة جدة جدة بشارة الشيخ ديكانتو الشيخ السني الحاج جبرين الحاج جبرين أنفيلو ساير محمد كاسر حسن أخي حسيني حسن بشارة عبد الله مرماي سلطان بن أجي ولي الشيف دي كانتون أمبار كتو صابون ما كشاء الله حسيني اللوان بشر ضهية أليف الحاج أمباري الشيف دي كانتون غلاديما اللوان هارون بالي الشيف دي كانتون بخاري الشيف دي كانتون محمد غيري أي بلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل لكل أهلنا أنا كبشي أنا عايش أنا سالمانغا أنا بيسا أنا مجمينة أنا مندلية بموتنا أبوهم الشيخ حسيني الشيخ حسيني كان كلك المات أمس وصراك من يسوها لهم بالأربع في هلة الدق مرة نواصل دائما ببرا من بغسم الروبي من مجمعنا الرئيس محمد دوغو المعروف بيول كوري السوار جبرين عبد الرحمن خاتي النور عبد الرحمن يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة 40 أنا أمهم أدم بيت إما المعروف بأدم كوري ده يسوها مباكر بالخميس في هلة اللواتة انتات البلامة أبا كاكا جبرين كرر الرئيس محمد دوغو المعروف بيول كوري السوار جبرين عبد الرحمن كيتاتي النور عبد الرحمن يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سنة 40 أنا أمهم أدم بيت إما المعروف بأدم كوري ده يسوها مباكر بالخميس في هلة اللواتة هنتات البلامة أبا كاكا جبرين نواصل دائما ببرامينا بقسم العربي محمد أبو القادو أحمد موسى حسن عيسى.

0: ولقادو دلامة محمد ولقادو عفوا محمد ولقادو أحمد موسى حسن عيسى صالح بني عطية بشارة الشيخ حسين هارون بلام عبد الله الدقول عبد الله محمد يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا سرا 40 أنا أبوه مقادو هارون ده يسوى لمبلربة في أنجوجو انتات البلام قادو هارون الساعة 47 دقيقة نواصل ضايمين ببرا منا بقسم الله ربي منه
1: اللام والدب فرجودك كثير ما نهار عزام راكيب ضعب شروا بجابت فنانا طلب دان أبو هرس يتوريد كلاما أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قجة كريب كانتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دق دق تلكفتير البقة النجام عجين غير كنا انقطلقا في آقادانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بايت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير جريدنا كل في دانا أنا جيد نسلين من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كلا الغبون في دارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الهر متويانا أدبانا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط الأياقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جنقى ملين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة ذنيك بفوق دنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارب مرد عابة قادر سيادة سور قرد شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا التوبيب الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها التابة فجل بيت البكان كندقة كذابة الماكينة الغروب الحمر ضنابة اتناك الصبر العقول أبتابة مغش منبغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى انتمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللخم بالشوكلنا جزائر تابة هنجول بيت مهقيق منك لبس تبابة قرديس لاجيني الماتي قدر تابة العمر كنقصر فينا لبود بشوق العمر كنضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي قيل ليك نهاي تم الوحي تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم في ليك قايد النسائل الزغرات تسائي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أراي هنجور جمل البداية سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بيت حجري بطل الجزائل شدرة مجيلة جم بطل الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل عيونك ما تقبط رالب الكلايل أم غش من بغو هدي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشاير في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت انتور انديه من هاي

يا بالخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روحي لي في شعلة لدربك الشايلة روحي لي في شعلة لدربك الشايلة وقلبك يشوف كل حر

0: Voy a unir a la zona.
1: بالله على هاني حياة والأمور ديما كمال كل شيء لاجل بدنا نخطو برامينا بالرسم الأوروبي هنا اليوم الصباح اليوم الأربعاء يوم 24 شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناودة غنوية سميت بلغة ميلادي والرسمية سميت نشرة الأخبار جايات أغادي مختلفة خدم بدنا كنت الفن أجيدي ببارك مع نسج من هذا الذي في جريد الصنفي لتجهيز وتوضيم هارون ومسرعين خلوا بقى لازمين تلم جيش يعني

السلام عليكم. سا غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني كرادي تشات استدار غني سا غزية دقيقة مرتطو زي ساتروني ودر مصرور بالخزال فايا لارجو ما كانيم تاقي نرغويني دقيقة مرسايي سيادو كلا براتان دانا كي جيكي دانا كي جيكي اما دي مران درا اگري دي اسان فل چيكاني شوكر تر آن دي مران درو كابين تقنيك دا چيغان آگي دي روبو بير كار ميكورا دا جيغان تان سالي محمد سالي ساگا كي آگي دي روبو بير گرده ردو ناكي جندره.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديريكتروخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاد نزال الوطنية تشادية رول كافيكي شنال سي منتابي جري لنجمة ديترور ترقرون سالي محمد سالي اسي كامل اختيابانا شي دورن درا درازني تترمل بني كابين تكنيك اجدي ريغوبير غالي ستوديو انتي روندسي ومونسي عمر ادريس عمر تو محمد جمال سليمان اجيت كابين تكنيك

0: والفيس.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
2: السلام عليكم. شكرا لك
1: سيد عبد الرحمن. أنا هنا اليوم برنامجنا ده يحجي في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدأ في البرنامج ده، أنت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده وكله، أول كي سيرة ذاتية هنبدأ أنتنا.
2: أنا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس أنا طبي تقليدي في تنجيلي. يقدر يسي إرهاب كتير في شدر ده جديد، مش لا طبي تقليدي في تنجيلي ده جديد، ما لهم قادر ده أبو لأمي.
1: أنت الطب التقليدي تعلمت منه؟
2: أي علمت من جدي، وأنا من قمنا من جدي خلاص. ده وقت عندنا دواك ده ما عنتونا كي ورا خوالي دول، هما خلا لي يالا يالا اللي أنا يبوا لي خوالي ورا ده خلاص بيعلمونا. عندنا ثلاثة اللي كنا، أنا بكر وبانغولو واتو الرابيا كنا القايد عيسى كل أبا كان سال ده بنتيك ما سالته وما بخر مشي الحقينا ده أخوي سخر الأمين وأبونا وأنا شيلنا أصوب التروزورية حقينا. أنا فيدراسيون ده أنا ما يتنين ده أمين وأبونا وده ورسنا من جدنا.
1: حج لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده؟
2: أي ما أنا أول وقت جينا خلاص كنا خرموا ده، عندنا مشاكل مع الأوتوريتي ومع البوليس مع الأنس مع الإرجي وكمما دوكي، يقول ده شرطان، يقول ده سر مايون فو، يقول سورسية، يقول كي خلاص ناس إسكرو كي شالونا دوسيه كي علي وصيب لنا كي ينتينا قدرة نخار منا ما في. أنا شخلت مخي مشيت على نيجيريا هواكي على بني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجير دول كامورون قبل جي ديجيت ناسينا اندوم نيزا. أنا قبل جي دانا قلت كده داري كيف نسي أنا نفسي دا نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين دا ما يقدروا. خلال أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون تراديشن بو لا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. خلاص قبل ما شيت برا في تراب انا لاك ماشي جاي في هي اللي يقول له جريديا ماشي جاي هناك. انا خلاص هنا كله انا جاي مش الكاتشالا، انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير الناس هسه بريزان بريزان زمان انا بريزان ما نقول له الا كاتشالا. عند رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا. انا بكاتشالا قد عندي 4-5 جواد نروق ما يالات اللي انا خدمه بس شايب توافى. انا خلاص قبل جيني انا قلت خلاص نكري اسوسيشن جديد، انا كري اتيرمتي Association Tradition pour la Recherche en Médecine Traditionnelle. Alors, là, on a adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed, il a dit ma fille. Vous avez dit que je suis Serfamed. Alors, il y a des machins. Mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien. Au moment de chouf Michel, al charlatan, il y a tout d'abord les gens en Urut, il y a des gens qui sont والمرضين بتاني قبل يمشوا في الهبيتال أن ما عندنا نظام وكي وزعت اللي مشاكل وكده. أنا زين جو من نيجيريا جا أنتم إذن كي بيساوقوا في الدواء خلاص أنتم مرة وادين سببات وكي وتعطى برجع خلاص جل يومنا ذكر كروبهم وزعت خلاص برجلو خلاص وقف السرفامين. أنا قلت لا أن نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف قاعدين ما بكون ده عن 2008 أنا جيت كريه أتيرمتير من أنا كريه أتيرمتير أمشيت في مينيستر دي الانتيريور ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنا انكيت اللي هجر عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 انا خدم كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كريه برا جروب ما دول كي كريه خلاص اي موعد كنقول له كمهجد يقول له رئيس داخل يقول له رئيس داخل يقول له رئيس انا اسوسياسيون كان قلت انه تعالوا نسو فورماسيون كان سوينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون جينا دي انتينا الدرجه قال انا وريت البروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لما جماعتك ده قال انا سويت كومينيكي كل لميت شداره ده جينا في توماي جينا خلاص سوينا فورماسيون بعد الفورماسيون ده انا قلت خلاص كل لميتو اي خلاص هذا كنت رئيسكو ده رئيسنا يا تقول تعرف تشور يسكو خطو أنا اللي متكل عشان دورا نرجع لك لازم اللي يقدر يكرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسويشون نقول نكتو فدراسيون ناشونال ديز أسوسياسيون دي براتيسين دلا ميديسين تراديشنال أوتشا ده فناب
1: ده هسي أنت الرئيس فوق
2: ده كل أنا الرئيس فوق الأكثر متكل أنا بالرئيس الفناب كل أنا بالرئيس هم الجماعة قالوا ما أنت ما عندنا فوت أنت الرئيس نبغى أقول فكر منك أنت أنا أنت أقول رئيس خلاص بلا فوت شالوني أنا بالرئيس
1: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسا بيدربنا من استردلاس انت كله انتو غير تخدمه كي اول كي هج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالج الناس
2: وطب التقليدي ما هو بس اما السيحة هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريق مشوا في ايجيب مشوا علموا السقراطس نسنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريق وذاته جعلم في مصر اتلقي خبرة في مصر مشى سواء الطب النصارى عشان ده هو التيب التقليدي من زمان كله من أساس كله الله تيربانينا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان كله قاعدين وأنتانا خبرة لرم الله أنتان هو بس الدكتور هو بس المساس هناك ده مصحاري أما كورو مساس العديل ده هو بس الدكتور عشان الله أنتان من شافك بس برفع عندك أنصفار عندك وردة عندك تفوي سكري عندك عندك الله أنت خبرة من شافك بس يرفع ده المساسي العديل أما مساسي الأغرى مصحاري بيسير ناس بيسير دور لما يقول له صحاري مساس الأدلة مو بس عند أن من شافك بس يعرف مرض خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشرب بالقافي ده أنا الأدلة اللي أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي تاتي بتخليد الله خلقة عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي داوينا
1: حسي دواء أنا تب التقليد ده كل لك أنت جاي تجوا من الشجر بس
2: مش شجر شغل آخر ما عندنا
1: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف؟
2: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي ما نرن إلا زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شد الرب بعرفه؟ الدا مرة كنت دور والودة تلقى الدا لأن من ده شيطان يداوي دا لأن ما عند رطوبة يداوي شد الدا كي دا شد الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة ده وما لقيه بطن خلوني يالو يالو خلوني يالو يالو خلوني يالو لقد أنا نجدون أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حصولين نخلوني يالنا على شغل اللي ما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكر نكتبه خلاص
1: نكتبه
2: يا رجالين يا رجالين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قارين قال نكتبه خلاص هذا نكتبه عشان كما كتبنا يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقنا كل أنتنا عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وإنت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده أنا نحجي نقول شنو البريمي أوريا في الدكتورة أنا فورميهما في الديزيم أوريا أنا فورميهما في الدكتورة شادية التراثي أوريا كل إندي إليبا جدول قروا سبع سنة أما في بخاني أنا ماجرين بس أنا شغل آخر خلي أما كان في تيب ده نشوفه ماجريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلارا انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو درباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل لي يقول دكتور انا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذات قال لي 17 18 19 كله مشي له علم ده دواني انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis amis de quoi on a begin première exposition en médecine traditionnelle fichat amis alors c'est une fête à gagner fille affaires étrangères le 3 là on a begin mère restante
1: fête انا كمان سويت في افرا ترنجات كده حجر لنا شيء كما شفنا كنا سعودين جو من برا بيتشات كله
2: اي
1: اه عندها حجر لنا
2: الحمد لله منستر انا سانتي ورئيسنا الدوله الله اجره مارشال كل سحدانا فينانسي غورس لجينا وخادم نفقا لاخر انتوني بريم بريمي بريم لجينا او الدوزيام كول ليغو الثالثيام كول ليغو كل لجينا بريمي اكسبوزيشن انتونا كادوا لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوقا باتان ميداي فيتري مين ذا داف لوبا ما شاء
1: الله
2: وانتوني اتيستاسيون كول انتوني الغورس ذا ما مهم الشرف هسا الشرف ده وفاته غورس ذا
1: صحيح
2: اه شرف ده فاته لي غورس ذا كول هل وانا شرف انا لجيتا في قدام اولوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطك قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتن مال خلاص
1: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس واجد ده ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كيف انتوا هسه في جمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها المينستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كيف تعالجوا ولا باكي
2: مشل.
1: لكن في ناس واجين ده ما يندم إذن كيف مثل جاي عاروجو ديل تقول لهم شنو
2: ما أصل نصر ما يندم إذن كاب بعالوجو ده ده ما نصر كاب تلف وصمنا ده وأني ندور نصر يدوره كي عمونا ده حالي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخان مخص حساس قاعدين ونمرقنا كله معروفين بلاك دول كل عندنا والجميع ده قاعدين ده يمشي يخدموا معنا علينا وقالينا عسى قال نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتوت عشان اللواء مرة خلاص اللواء عندنا فضل لنا الكود ديتوت الكود دونتولوجي ندورو بيرو إزيكتيف أنا كونسي ناشونال لتراضي براسيون ديتوت عندنا كونسي خلاص الكود ديتوت الكود دونتولوجي والكونسي كله خلاص أدوبتي كاتونا بريزيدان أنا كونسي أدوبتي خلاص لما خلاص أنا عندنا قدرة أكون نرجو ديبارتمون وفي منستر كله يقول لنا خلاص ده سياجة كيف وحكومة سيدنا يسكرو دول الشارلاتان دول الجايس والدزور دول كلهم باليهم
1: معناتها هذا النورمال ده أي نادم يخدم في الطب التقليدي ده
2: أي.
1: يمشي كي ينتوش هذا قبول عشان يعرفوا كي هو عند إلم في بقى
2: يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسأله عندنا كلامات في يتو علمات جيد منوين أساس لقيت شنو وخبر شنو عندك وكي نشوف كما عند خبرة أنا كتكتكم ما ننتو
1: يعني سايكي ما تنتو
2: ما ننتو إلا نشوفنا عند خبرة وخبرة كل يورينا انت تداوي شنو انا نداوي كي نداوي كي نداوي كي كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبناك في الليل ولا حراي سهلناك ده انت تقدر تداوي لشنو يقول فلان وقت تداوي بشدر وينو نشوفو شدر الوارا ما لأننا نعرفو ده هو ولا ما هو قال كتابي راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل الناس قالوا كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القى لك مكتب اقعد بخان واحد عشان ما تلف وصلنا الناس قالوا ناس جميع دبوا كثيرين اما وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بيجي شدار واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجعي سماكي يا سماكي لا خليك عافي على رفتين ثلاثه قال بيجي شداري لا فردون لما تلفوا وصلنا اما اننا ندور شنو الدوكيو ما هاجينا لك عليها حكومة جايسة لنا كتب الدوكيما لك لما خلاص بخان وايد خلاص مش لا سأنا وريت كود ديتيد كود دونتولوجي اللواء ما خلاص لقينا أسامبلي أدوبتي اللواء خلاص أسامبلي خلاص أدوبتي اللواء فضل سنة ما أسامبلي يدبرو وما كونسيل المينيستر يلقونا كود ديتيد كود دونتولوجي هاجينا وخلاص نكتب بيرو إزيكتيف البيروز الكتيب ده أن شيلنا الناس أنا حكومة وايد تنين وايد تنين وايد تنين يشيلن ده كل الناس أنا حكومة أن الشدارة 15 كل كي 35 ده البيروز الكتيب أنا كونسيل ناشونال تراي براسيان الخلينا كم في كل شيلنا وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيان ريكوني مشيلي أنا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شيلنا 15 شدار والشيلن ده حكومة 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود ديتيد كود دنتولوجي والبيروز الكتيب مشي وريت 35 ده أدوبتيرا أن خلاص بخان ده نا قدرة وعلم ده الله سو بالياش علم سو راف أمشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زنغا زنغا أمشي فتشو ياتو شداري ياتو ما شداري ياتو فورمي ياتو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرجو إمكانيات الماتيريال يجيبوا لنا كميشين كميريس كميوين يجيبوا لنا ماتيريال أن إذا تخلنا نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمير كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لتشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دولة آخر أنا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
1: هسا أنتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دولة كي إسكي تلقوا فرماسيون من منستير ولا كي
2: هاي ما الحمد لله هسا كي فورمي هاجينا أومس كل كي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سوينا فورماسيون أنا أمبلاج أومس ما منستير أنا سانتي بارتنر قال لهم سوينا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في أمبلاج في بوزولوجي في مود دامبلوا مانيفيستاسيون أنا باسيان أو دات دي فابريكاسيون أو دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما فورماسيون اللي جينا هناك في بيبلوتيك ده مدام جابلنا شينا بريمير بريد عشان عندنا فورمي خلاص في امبالاج عديل في بوزولوجي في مود امبلوا في مانيفيستاسيون جاهزنا على علمنا بطل جمال في ورانا جينا علمنا على وكيد ورونا قال جبو برودوي سو اكسبوزيشن في فاك ما سينا في فاكولتي دي سيانس اجينا سينا اكسبوزي في فاكولتي ده على مام دي جوري جو شافو ده فورماسيون او ميسال فينانسي ما منستر دو سانتي ده ريسير جو شافو كوم نو كل بو امبالاج وبداتا كان انسبيراسيون ou date en la fabrication, date en inspiration, ou posologie, à comment ma jaïs, Michel, à la Nassar. Amal, tu le bata, à Tibita Khalidi.
1: Machin.
2: Aïe. Khalas Dol, quand Charles, ou Khalas Gelba Borgo, le Bachara Mokma.
1: La Champarbe, une date, ok.
2: Une date.
1: Michel Draman, un grip, un camoule de Barnami, la Gouberma, un camoule de Barnami.
2: Aïe.
1: Munkin Tahajilin, et chez Eke, Nadum Hassa Martin, Kinjali, comme into Vitiba Taklit.
2: Aïe.
1: Into Exema, ma into. Aïe, tu kiffes d'où.
2: Aïe, ma anime, Michel Hassa Martin, Wide, Jar Michel, ma in la race au Gara, Anne Rachivna, Manakdor. طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزامي عشان عندنا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه منستر شهر شهر جاكينا وعندنا مالا ندور الشعب كلام انا 100 ريال ندور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي وتعال ومرض وادين ده مرض الكما وصل اكزامي كل اننا نعرفه مش الباسور وقال لنا عندي باسور باسور اجي جابي جامر برا والان كان قاعد يسبب بالدم دم جامر مني او عندي بوتون دوغا دوغا في جابي جامر او بوتين جيب او بوتين جيب لا فرض لما نلزم في اكزامي كل ده ما خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرض وقد ولا سخر واي واي اكلوني اكلوني لا فرض لا كشفنا انا بالي امسو اكزامي اكو شغل على بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفت وادي شفنا كي شغل لا رطوبه كل نلزم نقول امسو اكزامي وتال انت امسو اكزامي وتال وحاضر حاضر مش بيجي فجان في الليل ويجاتو كوري وشغل فترتنا لا خلاص عندنا دليل شيفي نسو شفنا شغل خلبان اللي قلت خلاص انا سويته قدرتي شغل خلباني ودو اجل في وبيتال نشوف شغل الله بيسي بمشي لان كان بادلو ما زمان ده كان ودينا كله ما ابو امرونا وهم ذاتو بنفيسو ما بلزولنا خلاص خلاص بيننا الحمد لله من سر سانتي شعرنا في ايدينا وكاي فينانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون واس عليهم كم ماشي من سر كل فجر نمشي كم ماشي فجر اشي نمشي كم ماشي يومين ثلاثه انا قاعد في من سر بيجي مشي الفونكسيونير انا من سر
1: ما شاء الله خلاص اسالنا وانتم عندكم ناس انا تب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل دواء انت كما عندك تنادي اخر ومرضك ينفادك دكتور تنادي نادي اخر بس عندكم كل ما عندكم
2: هذا بس اساس انا جميع هذا اي منظور جاء ادري في جميع هذا عند فيشاغا عند نمره تليفون هاغا عند سبيساليتي هاغا جاي كل في فيشاغا فوتوغا كل جاي فوق اصل انا ماشي في بيرو اجي تاكم من كل جايز دول كان جابت مرض مشي لمشي لمشي دخلت ديريكت انا نشيله تود من فلان الى باسيان هاغا جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كي اوبيتال كل ما يدري داويدا ده هناك انت على شبنا انا اوبيتال انا نعرف طوالي مي الحق اني خصنا ده اننا نعرف طوالي خلاص انا نقول فلان تعال أنا عندنا ريلاشون مرة بيننا عشان ده بس ريبا أنا جميع دسي
1: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهاية البرنامج إن شاء الله نعطيك يوم آخر كمان تجي تكلم لنا إن شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا إن شاء الله
2: بارك. الله يبارك الناس وعدين كيدورين كل في نمرو 66 32 20 69 أو 99 52 94 98
1: إن شاء الله
2: على 66 ده واتساب وأبل كل
1: شكرا إن شاء الله
2: عفوا
1: تمام شكرا جزيلا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهادة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة الجمينة وباقي مدن البلاد. المستمعين الكرام من القسم العربي بالراديو تشاد، أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا اليومسية اليوم الأربعاء 9 من شهر محرم لـ 48,400 الهجري الموافق 24 من يونيو لـ 2026. المستمعين الكرام كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وإثر ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:25 وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعين الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني دوبسادي كرغنا فيدل، وفي طاولة المراقبة غونكاغو، وفي التقديم معكم آدم صابو الموسى. انتظارا للنشرة 6 بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابو. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يستقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الحاضي موسى باتراكي الأخير، يعرض الإصلاحات التي نفذها خلال عامه الأول وفقا لتوجيهات المشير، والأول يؤكد دعمه المتواصل للمنظمة. وأعضاء الجمعية الوطنية صادقون على مشروع القانون القاضي بتعديل المواد 10-13-37 للأمرقم 002 المتعلق بقوات الدفاع والأمن، ووزير استصلاح الأراضي محمد السليك حالاته يرد على أسئلة عضو مجلس الشيوخ المتعلقة بالبنى التحتية الحضرية والوقاية من الكوارث البيئية. واللجنة الأولمبية الرياضية التشادية تنظم دورة تدريبية للصحفيين المختصين في مجال الرياضة تحت شعار الحقوق الرياضية وأخلاقيات التواصل الرياضي. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد دزدب إتنو بقصر توماي صباح اليوم استقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي السيد موسى باتراكي الأخير، عرض الإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام، كما تم التطرق إلى مسألة تعزيز حضور الخبرات التشادية داخل المنظمة. خليل حسن صالح وتفاصيل اللقاء.
2: بعد عام من توليه قيادة منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، التشادي موسى باتراكي يلتقي اليوم 24 يونيو برئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقصر تومي، وذلك لاستعراض الإصلاحات التي نفذها خلال عامه الأول وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقد ركزت المناقشات على التعاون بين البلاد والمنظمة، وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو دعمه المتواصل للمنظمة. وعقب خروجه من اللقاء أعرب موسى باتراكي عن سعادته بهذا اللقاء.
3: اليوم قابلت الرئيس ووجدني وريلي أي فورة لأننا سوينا كل ما سبي سندينا خلاص سنة أنا إكزرسيس هناك، وفي سنة حقنا ده ما بيق لنا سنة أنا ريفورم دابا نشيل فنكسيون حقي ده كله هو أنتاني كونسي حقا وورينتاسيون حقا، وأبري سنة أنا ريفورم كلها كملنا لجدنا إسبيكي لي كيف أنينا مشينا الريفورم ده، ونسألوا منا يعني كونسيل السويت انتاني كونسيل كلام انا سياج انا اورجانيزاسيون تنهج بكلام انا ريكروتمون انا تشاديان كل حاجه فوق كثير جينا نسمو منه هو ماشين فوق ان شاء الله.
2: تعد منظمه دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي واحده من اكبر المنظمات العابره للقارات، وتضم اليوم في عضويتها 79 دوله، وتركز المنظمه على مكافحه الفقر وتسريع التنميه الاقتصاديه. وعلى مدار اكثر من 5 عقود نمت المنظمة لتصبح قوة سياسية واقتصادية ودبلوماسية تعمل على تعزيز التنمية والتضامن والعدالة بين الدول الأعضاء.
1: صادق نواب الجمعية الوطنية يوم أمس على مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني الجنرال أمباي أمدينا نديديونا جي إيلين رئيس لجنة الدفاع والأمن بالجمعية الوطنية والقاضي بتعديل المواد رقم 10-13-37 للأمر رقم 002 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023 المتعلق بقوات الدفاع والأمن، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس الجمعية علي كولوت بحضور ممثل وزير الجيوش وزير الأمن العام الجنرال علي أحمد أخبش والوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد أوتوي. محمد موسى أحمد طاهر وحيثيات الجلسة.
4: تجيء هذه الجلسة للمصادقة على مشروع قانون تعديل المواد 10 و13 و37 بشأن الوضع العام للأفراد العسكريين بقوات الدفاع والأمن، وعقب افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي أعطيت المبررات التي أدت إلى تعديل هذا القانون، من ثم قدمت المداخلات من قبل أعضاء الجمعية الوطنية حول أهمية هذا القانون وما يمثله من دور إيجابي لصالح قوات الدفاع والأمن. من ثم تداخل كل من وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش ممثلا لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، اللذان أوضحا بأن مشروع هذا القانون من شأنه تحسين أداء منظومة الدفاع وتعزيز قدرات العسكريين للعمل على مواصلة الجهود في حماية كامل التراب الوطني التشادي. وعقب المداخلة تم اعتماد مشروع القانون بغالبية ساحقة مقابل 0 ضد و0 امتناع.
1: ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة العلنية لاستجواب وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاته حول سؤال شفهي مصحوب بنقاش يتعلق بأوضاع البنى التحتية الحضرية والوقاية من المخاطر البيئية. الجلسة كانت صباح اليوم بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة الدكتور بركو ديدي الحاج. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل عبد الرؤوف أيوب.
5: الجلسة الإعلانية 21 لمجلس الشيوخ تندرج في جدول أعمالها استجواب وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاته، حيث قدمت له أسئلة شفهية من قبل السيناتور سليمان مرد طوفة والتي دارت حول التوسع الحضري للمدن والإجراءات المتخذة لمواجهة موسم الأمطار، حيث تمحور فيه العديد من النقاشات حول برنامج مكافحة الفيضانات الذي أطلق العمل فيه عام 2023 بغية تعزيز وحماية المدن المترامية الأطراف من مخاطر الفيضانات عبر تحسين خدمات الصرف الصحي وبناء السدود. هذا وعقب قراءة التقرير فتح رئيس مجلس الشيوخ الباب لتوجيه أسئلة إلى وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن من قبيل ما هي أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها وما هي حصيلة عمل البلديات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لتعزيز سلامة المواطنين والحد من مخاطر الفيضانات. في البدء أعرض الوزير المشاريع التي قيد التشييد وفق التخطيط العمراني التي رسمتها الوزارة ومتابعة الآفاق المستقبلية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل دائم. من ثم قام الوزير محمد السليك بالرد وتقديم التوضيحات على مختلف الأسئلة المطروحة، وجدد التزام الحكومة بمواصلة جهودها في قطاع التنمية العمرانية لمواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لاحتياجات السكان. كما أكد أن الحكومة التشادية تواصل العمل من أجل تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في جميع ربوع البلاد.
1: عبد الرؤوف، لا تزال فعاليات ورشة المصادقة الفنية للتقرير الحكومي لفترة عامين من قمصية رئيس الجمهورية المشير محمد ديسدبي إتنو تتواصل بفندق راديسون بولو. هذا وقد شجعت الوزير الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمة محمد أتوي المشاركين للاستفادة القصوى من هذه الورشة. تفاصيل أكثر لدى عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: متابعة لأعمال ورشة المصادقة الفنية على التقرير الحكومي للعامين من الفترة الخمسية الرئاسية والتي تغطي حصيلة العامين من تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تينو، حيث أكدت خلال الأعمال الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى الرامات محمد حوتين بأن دور الأمانة العامة للحكومة يتمثل في التنسيق والمتابعة المنهجية ومواكبة مختلف القطاعات، فضلا عن تعزيز القدرات في مجال الإدارة القائمة على النتائج ومضمون البيانات الملموسة. مضيفة الأمينة العامة للحكومة بأن الوثيقة التي يعمل على استكمالها اليوم هي ثمرة جهد جماعي مشترك، وذلك بهدف تدقيق التقرير واستكماله في صيغته النهائية. هذا وتعد جلسة اليوم مرحلة أساسية في عملية الاعتماد، إذ أنها ستتيح أيضا للمشاركين بمراجعة البيانات النهائية المدرجة في المنصة وزارة تلو الآخر، إلى جانب نسب الإنجازات الناتجة والخاصة باعتبار التقرير الثنائي لتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: نظمت وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع برنامج الأمن الغذائي والتغذية في الساحل، نظمت في صباح اليوم بفندق زينابيل ورشة للمواجهة واعتماد النصوص الأساسية للجنة الوطنية لإدارة المبيدات. ترأس المناسبة المدير العام للبرنامج والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور دودي بحضور عدد من المدؤوين منهم عبد الكريم عبد الله النو الذي وافانا بالتفاصيل.
7: تهدف الورشة لتقوية كفاءات أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة المبيدات حول قواعد وإجراءات فحص ومراقبة المبيدات الحشرية. الكلمة الافتتاحية للورشة قدمها المدير العام للبرامج والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور الدودي، قال بأن الورشة جاءت في الوقت المناسب لتقوية كفاءات العاملين في مجال مراقبة وتفتيش المبيدات وفق المعايير الوطنية والدولية. من جانبها ممثلة برنامج الأمن الغذائي والتغذية في الساحل مروميم فريجيت أوضحت بأن الورشة تسهم في دعم تطبيق السياسة الإقليمية بشأن المبيدات وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال إدارة المنتجات ووقاية النباتات، طالبة من المشاركين في الورشة الاستفادة من هذه الفرصة لتبادل الخبرات والآراء حول التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم من أجل تحسين فعالية الرقابة على المبيدات خاصة على المستوى الحدودي. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة شارك فيها مفتشي الصحة النباتية وموظفي الجمارك وأعضاء اللجنة الوطنية للإدارة المبيدات في دول الساحل، وتستمر لمدة 3 أيام.
1: دوب سادي كركنا في ظل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:01. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وإلى ولاية السلامات، حيث نظم مشروع تمكين المرأة والآيد الديمقراطي في الساحل ورشة تدريبية لصالح عدد من ممثلي الجمعيات النسائية حول التقنيات الزراعية. ترأس افتتاح أعمال الورشة محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح. مراسلنا بشار محمد صالح والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
8: يشارك 90 ممثلة من الجمعيات النسائية الفاعلة في المحافظات الثلاثة لولاية سلامات، وهي محافظة بحر أزوم وأبو دية ومحافظة حرز منغنج، في ورشة تدريبية ينظمها مشروع تمكين المرأة والاستفادة من العائد الديمقراطي سويت بليس. وتهدف الورشة إلى تعزيز المهارات التقنية للمشاركات بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتوزيع المحاصيل وزيادة ربحية أنشطتهن الزراعية. وفي كلمته الافتتاحية أكد منسق المشروع أن هذا التدريب يمثل صندوق أدوات عملية للمشاركات، إذ يتيح لهن اكتساب معارف ومهارات جديدة في مجال الإدارة الفاعلة للمحاصيل الزراعية وإتقان تقنيات تربية المواشي المستدامة، فضلا عن تطوير الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتحويلها إلى مشاريع حقيقية مدرة للدخل. وعند افتتاح أعمال الورشة أعرب محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح عن شكره للشركاء الفنيين والماليين الداعمين للحكومة في تنفيذ هذا المشروع، كما دعا المشاركات إلى التحلي بالمواظبة والجدية والفضول المعرفي والاستفادة القصوى من هذه الفرصة التدريبية بما يعكس إيجابا على أوضاعهن المعيشية وأوضاع أسرهن. أمتشمان بشار محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ثقافيا وتمهيدا للدورة 11 من مهرجان في أجبيب الدولي للفنون المسرحية ومسرح الوحدة والسلام، وإحياء لمسيرته الفنية الممتدة لـ40 عاما من العمل في المجال المسرحي، وخلال المقابلة التي أجرته معه لإذاعة الوطنية دعا الفنان فاندار درسوما الجميع للمساهمة في إنجاح أعمال المهرجان وأضاف:
9: عندنا فيستيفال اجنا في اطيل من قريب 20 وكم سنه قا من يوم واحد لادي يوم 5 شهر جوي فيستيفال لا يبقى. عندنا فنانين اليجو من افريق من فرنسا من بي افريكان دي لويس افريك سنترال جايين للفيستيفال ده. سنه ده بديت تياتر كنا لا في سند اللي عند 40 سنه كان سي تياتر في بلدنا ده. علم شغل كثير، شفت شغل كثير الغا بكون في دومين كلتشرال وارتستيك. انا قلت 40 سنه ده الا نايده وما جماع البرفو كدمنا تياتر ولا ما بعرفوا كل ياسمو 40 سنة ده سؤال شنو جابلي شنو كان ده شغل دول أنا هاجي فوقه. المشكلة ده في منظمة دول تبلوم جواب لين ويسايدون لين سو فيستيفال ده ولا 40 سنة ده نكتب لهم ما بنتنا ريبونس عليهم فدلنا سبوع إلى إيفنما ده يبقى وناس ويدين كتبنا لهم لاتر نمشي نسيبر كل ريبونس ما نلقو ويدين قال ما قال نسيبر وقال نرجم لي سايدون عشان أصلا ناس جايين دول فورماسيون دول وكدر 4-5 يوم فيستيفالي دول كل يجوا من أفريق سنترال أفريق دول ويسو من فرنس جايين سو كدمنا ده عشان ناس سايدون ونسو يمشي قدام بيوسمنا تشاد.
1: الحقوق الرياضية وأخلاقيات التواصل الرياضي، هذا هو شعار الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية الكادية لصالح الصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات. الدورة جرت فعاليتها صباح اليوم بالمركز سيفود، ترأس افتتاح أعمالها النائبة الثالثة لرئيس اللجنة أندونولوجي أليكسي نايمباي. عبد الله هارون وتفاصيل أكثر.
10: من أجل تطوير الإعلام الرياضي وتعزيز كفاءة العاملين فيه جاءت هذه الدورة التي نظمتها اللجنة الأولمبية الرياضية في تشاد بهدف تدريب الصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات، وذلك تحت شعار الحقوق الرياضية وأخلاقيات التواصل الرياضي. هذا وخلال إطلاق أعمال الدورة أكدت النائبة الثالثة لرئيس اللجنة الأولمبية والرياضية التشادية أندولوجي أليكس نيامباي بأن هذه الدورة جاءت في ظرف خاص يمر به الوسط الرياضي، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من الإحاطة بالجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية والإعلامية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا الرياضية وفق المعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة. وتأتي هذه الدورة في سياق مساء الحكومة الرامية إلى النحوض بالقطاع الرياضي وتطوير آليات التغطية الإعلامية بما يواكب التحولات التي يشهدها الوسط الرياضي على المستويين الوطني والدولي.
1: وإلى بطولة كأس العالم، فرضت غانا يوم أمس التعادل على المنتخب الإنجليزي بعدما انتهى اللقاء بتعادل أبيض بصفر من الأهداف، فيما اكتسحت البرتغال أوزبكستان بخماسية نظيفة، وتمكنت كرواتيا من الفوز أمام بنما بهدف يتيم. وبذات النتيجة خسرت الكونغو أمام كولومبيا، وستجرى اليوم 4 مباريات: سويسرا في مواجهة كندا، قطر في مواجهة البوسنة والمغرب وحايتي، واسكتلندا في مواجهة البرازيل. وفي الصفحة الرياضية تناول اليوم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين أهمية الاهتمام بالرياضيين عقب انتهاء مسيرتهم الرياضية.
11: مسيرة رياضية يجب أن لا تتوقف عقب انتهاء آخر جهد رياضي يبذله، بل يجب أن تكون هناك جوانب أخرى من الاهتمام الذي يستحقه الرياضي عقب انتهاء مسيرته الرياضية. فالجهد المبذول من قبل الرياضي في التدريب والبطولات التي شارك فيها يجب أن تقدر، فما بذلوه من جهد سيجعلهم في نهاية مسيرتهم الرياضية يعيشون في فراغ يفتقدون فيه لأبسط مقومات الحياة الكريمة، ليواجهون صعوبات مهنية وفراغ اجتماعي يصعب تعويضه، لا سيما بعد اعتزال العمل الرياضي. فالتركيز على الجانب الرياضي يجعلهم بعيدين عن سوق العمل، فلا مهنة يمكن العمل عليها ولا مذود جهد إضافي يسد لقمة عيشهم. وهنا تتضح الصورة الكلية للحقائق المندثرة، ما يجعل برنامج تأهيلهم وتوجيههم أمر في غاية الأهمية من الندم الذي سيعيشه الرياضي، ما يثير مخاوف حقيقية للجيل الناشئ من التفكير في الاحتراف والعمل في المهنية الرياضية. فكم سمعنا لا تكتفي بالرياضة فهي مجرد ترفيه، عليك التركيز فيما يطعمك ويغنيك من جوع. مثل هذه الكلمات لم تأتي من فراغ بقدر ما هي آتية من تجارب قوية عايشها المجتمع مع الرياضيين. لم تطعمهم الرياضة طعاما ولم تسقيهم ماء ليروي به عطشهم، ما يجعل الاهتمام بالرياضيين ليس مجرد واجب إنساني بل وجهة حقيقية لتصحيح ما مضى والسعي لتفادي مخاطر تناقص الإلحام الرياضي والشغف الذي يعد مصدر لقوة كل جيل رياضي يسعى لتحدي الصعاب للوصول إلى النجاح. ولم تعد الرياضة مجرد حسابات للسرعة وتسجيل الأهداف بقدر ما هي عالم لحاله له حساباته في الاقتصاد والمال والأعمال والدبلوماسية الرياضية قوة كامنة يكفيك مثالا ما يجري بالبطولات العالمية. فمدن المنشأ للرياضيين تعرف نتيجة لشهرة الرياضيين القادمين منها، وقد يصل الأمر إلى الدول وهو ما بات يعرف بعالم الرياضة الآن. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولما فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد الزدب إذنه يستقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي الأخير، يعرض الإصلاحات التي نفذها خلال عامه الأول وفقا لتوجيهات المشير، والأول يؤكد دعمه المتواصل للمنظمة. وأعضاء الجمعية الوطنية الصادقون على مشروع القانون القادم لتعديل المواد 10-13-37 للأمر رقم 002 المتعلق بقوات الدفاع والأمن، وزير استصلاح الأراضي محمد السليك حالاتة يرد على أسئلة عضو مجلس الشيوخ المتعلقة بالبنى التحتية الحضرية والوقاية من الكوارث البيئية. واللجنة الأولمبية الرياضية التشادية تنظم دورة تدريبية للصحفيين المختصين في مجال الرياضة والاتصالات تحت شعار الحقوق الرياضية وأخلاقيات التواصل الرياضي. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العمل أستاذ يوسف محمد زين، التنسيق عثمان آدم الدود، العداد عبد الله هارون، وفي الإخراج مصطفى بشارة محمد. نشرة قدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من دوبسادي كاركنا في ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. حتى تلك اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة وشيقة مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم صابون. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سعيدة. برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
2: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: فعلا هج هوا هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات، والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي، شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله عبد الكريم أحمد، معروف بتيرات، مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيراب، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في جانب هنا الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا نرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين هنا راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. لا. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: بثانوية الملك فيصل، وكان بشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت ذاك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشفوا مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني مثل الكلام ده كله، أنت شلت الباسكيت الباسكتبول أفضل لك من الفوتبول يعني.
5: أبدا، الفوتبول كان أفضل لي من الباسكت. الباسكت ده هو عبارة عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيرينا باسكتبول.
4: نعم.
5: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا إيكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق خانة ثانوية فيصل أيضا أنا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فترة من الفترات الأستاذ محمد نور علي خريج أنا مسرح جو مصر، وجالي قانا في ثانوية فيصل، جي شافانا وبيقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، أنا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفارة السودانية، ولقيت منحة مشيت درست المسرح في السودان. ودراسة المسرح هي الجماعة بين الصحافة وبين العمل الفني المسرحي والإخراج.
4: يا سلام. أستاذ تيراب، صراحة الدراما هي ليست وسيلة للترفيه، بل هي لغة قادرة على نقل رسائل المجتمع وهمومه وتطلعاته. برأيك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء من القبيل.
4: وده شيء خطير،
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
4: جميل.
5: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشيف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع التاجي ده ممكن تلائم تتلائم يعني كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبيصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها
4: بطريقة فنية
5: الناس ممكن يتقبلها شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن
4: لا لا فعلا
5: كلام بصحيح فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل الممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسوي فيه
4: لا لا فعلا
5: فالناس الآن بتأثر بالعمال الفنية والدرامية بشكل كبير لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خليت تنطلي ناس المختصين بالعمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي يوديها بشكل صحيح
4: يعني الرجل المناسب في مكان المناسب
5: في مكان
4: المناسب
3: نعم أستاذ تيراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق
5: طيب أنا طبعا قريت مسرح مخريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية ده واحد الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية
4: يا سلام
5: تبعت ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا
4: مجموعة من العلوم
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مقدرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا لأن أنت صاحب الرؤية وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل وياته طريقة حتى المفردات مفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس إذا أنت بتراعي ده كله لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا وبالتالي ده بخلي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين يعني ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا إنه منتج ولا مخرج
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان درس الدراما قابل للكل
5: بالضبط
4: يعني
5: كده
4: بالذات في مجال الإعلام يعني
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل ليا أخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده يا هو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى
4: أيوة إذن علم النفس هو بدرسة في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس ياتي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في إنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح
4: يا سلام.
5: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي
4: نعم.
5: لابد من إنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لابد يكون بيداغوغ ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصلة بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف ويقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يقري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح
4: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني
5: ممكن
4: تطبيق الواحد تتخصص فيها طيب أستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات الممكن يواجهها العاملين في مجال الدراما وخاصة في جات
5: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية الصعوبات الذاتية تتمثل في أنه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع. عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير رخيصهم بكيف كيف بيتكلموا كلام أي كلام بلبسوا اللباس من المجتمع ما عنده فوق ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش. دي مشكلة معضلة كبرى واحد
4: بيعكس
5: إنعكاس سلبي بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي
4: مفروض يكون نموذج
5: يكون نموذج
4: يكون هو نظيف مفروض يكون حلاقة حلاقة
5: كلام يكون معقول
4: يكون محترم
3: يفرق شخصية يعني
5: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني ده واحد. الحاجة الثانية المجتمع عنده رأي في الفنون المجتمع دي من العقبات الكبرى إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون. بعض المجتمعات في تشاد عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني سواء كان بغنوا ولا بمارسوا كده كده كده
3: معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة ما بتقبل إنه واحد يتخصص في جانب السينما أو السينما أو الدراما
5: يعني. لأن المجتمع عنده رأي في الفنون وما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده. الشيء الآخر بيكون يا أخي أما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة.
4: يا سلام.
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي. هسي الناس ما سووا داري. داري ده هدفه كان نبيل. لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري. وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون يعني شوف أن إحنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69 أن هنا حتى الآن شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله وجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمعه للأغاني السودانية أكثر من أي شيء آخر ما لا أغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزيه هي بشكل صحيح ما لا أن إحنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني يعني رغم انه التراث هو الخام الحسا موجود ده اي قبيله عندها ايقاعها عندها ريتم حكا عندها فنون عندها كده كل غرب افريقيا ده قدروا يفالوريزي قدروا يدرسوا الفنون انا يعني حتى الان ما في ولا حصه واحده عن فنون فيها حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش حصه الرسم القاعدين يسووا اول في المدارس بقى ما فيش
4: وهذه مهمه يعني
5: كيف يا اخي حسا تمشي الطلاب على اليونيفرسيتي واحد ما تقدر تقرا كتاب لان ما كاليغراف زمن اساتذه كاليغراف اساتذه عندهم خطوط جميلة بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ وطالما إنه ما في أستاذ الأستاذ بكتب لك من فوق لتهد بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورو أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بسيبش إلا الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطيل السيادة وتدعم يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي نحن محتاجين لأعمال درامية مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده يطوروا الغنى التشادي يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا وتراقب الموضوع ده تشوف القروش دي ودوها والنتيجه شنو يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام يعني معلش مع احترامي الشديد بنلبس كابتاني نلبس بنطلون شميس نلبس بيسي حاجات زي دي طواقين الاول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسه بقى اجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحه
4: لا صحيح فعلا
5: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيله
3: عندنا تراث سمح كان اجدادنا وابحاتنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندثر فكيف نحيئه لتراث وما نقلد اللي ترن الببدأ يوميا قاعي
5: بدون رؤية طبعا أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده طريقة كلامه تكون كده احترامه للناس يكون كده مفاهيمه تكون بهذا الشكل من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني من خلال 20 سنة يكون المواطن الكادي كله يقول أنا كادي أنا ما قبلت كده يلبس يكون في رؤية يكون في خطط يكون في أهداف يكون في ميزانية يكون في متابع يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقه
3: لازم الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: بالضبط
3: وطني
5: بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
4: هذه الإشكالية
5: وين قاعد؟
4: دي الإشكالية
5: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده أن إحنا إمن ناسيونال فقط كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشيف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة لا ينمو على خير
4: هو بتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله في الله رحمه بالجنة فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله تربوية غنى للمرأة الشادية غنى للوطن غنى لكده وغنى غنى حتى تنبأ بنفسه إنه يمشي ويموت برا ويجوب خبره بالبوسطة في غناه يعني
3: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عنده مرغبة في دخول هنا مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء اللي احنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير كده. أنا هنا وكي قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لادم بقول له أنت ناس دولة أنقري منهم لأن ناس دولة مش إلا ولا ما كده؟ الجيل الحسى قد تشوفه ده في سنتنا حسى دي بس الجيل كان قالوا ده ما حسى الشباب الناشئين ده يقعد في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى هنا تعليم، هنا جيل حقنا المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحه؟
3: لا.
5: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغه المجتمع ده.
4: صراحه الحديث معك في شيء استاذ تراب، وان احنا يعني قربنا لنهايه هذه الحلقه، كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبله؟
5: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما، ده أسس مؤسسة كاملة سمعت في ماكلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا شات ويمشوا ويقبلوا جهد. فالجهد الخاص ده زي ما بقول الإنسان الجواد الواحد ما عنده
4: ما بيقيم
5: عجاز
4: والإيد
5: الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون، والفنون دي مفروض تبقى شنو تخدم البلد في مجال التنمية شنو. حقيقة الفنانين دي الحياة أبو كتير.
4: يا سلام.
5: وأقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة. خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيب جمهم عشان العمل يمشي لجد. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
4: الله أكبر.
5: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه، يبقى الناس قاعدين يداقوش وساكت وبيقوا مشي للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكة يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا القبلية بالمناسبة.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا.
5: آمين إن شاء الله.
3: شكرا أستاذ تراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
4: فعلا حجي هوا، وأن احنا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
5: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل، ولكم الاثنين عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
3: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
4: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجة هو حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج نوافذ
7: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
8: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: استمعوا سمعت الكرام، نوقف الفنان الكبير عشان أبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. أشياء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقل لكم أسماء من الخلية عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة للكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد بشارة هارون عنده بكان في كاتشين جنبور سكسيون دو إلو دي سانسيس لو كات. محمد عبد الله عند بكان في كارتيه فوندوري سيكسيون 1 إلو 54 لو 13. عبد الباقي حسن سنوسي عند بكان في كارتيه جينيبور سيكسيون 2 إلو 25 لو 3. هنا في ثلاثة ناس، محمد عبد الرحمن محمد كارتيه مسنين سيكسيون 3 إلو 174 لو 1 و 3. محمد زين خليل كارتيه مسنين سيكسيون 3 إلو 174 لو 2 و 4. محمد أحمد زين كارتي أم سنين سيكسيون 3 إلو 174 لو 6 في كارتي فرشة اندستريال الانتربريس ACGH فرشة اندستريال سيكسيون 2 إلو 17 لو 3. وهنا ناس أربعة دائما في كارتيه مسنين، عمر حسين يوسف كارتيه مسنين سيكسيون 3 إلو 173 لو 1 2 و 1 3 و 5. مريم خليفة حامد كارتيه مسنين سيكسيون 3 إلو 173 لو 2 ولو 7. واخيرا محمد حصب الله كارتيه مسنين سيكسيون 3 إلو 173 لو 11. كلهم كي كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون. تبلغ أنا 40 آيلة مايو في أبجوغان كبير، ببلغوني كل الأهل البر والداخل ولم جورات بكون سرغ الأربعين يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم كوسا قاسي. تبقى أمباكر الخميس في أبجوغان كبير اللي البلامة موسى أبكر آيلة مايو في أبجوغان كبير، ببلغوني كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون سرغ الأربعين يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم كوسا قاسي. تبقى أمباكر الخميس في أبجوغان كبير خليت بلاما موسى أبكر. إبيلي محمد بلاما عبد الله إبيلي آدم سيد جد سيد جد سيد جبرين التوم بشير حسن محمد في بللا النصر، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناصر إرفي وهلال مجاورات بكونا بفتحوا مسجد هنا جمعة، وده ببقى أم بكرة في هلة بللا النصر هلة البلامة عبد الله إبيلي والدعوة أم نكرر إبيلي محمد بلام عبد الله إبيلي آدم سيد جد سيد جبرين التوم بشير وحسن محمد كلهم في بللا النصر، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بفتوها مسجد جمعة جديد ده بفتحوه أم بكرة يوم الجمعة في هلة بلل النصر هلة البلامة عبد الله إبيلي والدعوة عامة. بلاخنا فرحة بشارة أدو نجوان دودو دودو محمد صالح دودو نصر دودو بشارة دودو محمد دودو أبكر أمر لهم الفرحة، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة لله مجاورات بعروسنا ولتهم أدو بشارة رسكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هلة البيطات هلية البلامة نجوان دودو مكرر بشارة أدو نجوان دودو دودو محمد صالح دودو نصر دودو بشارة دودو محمد دودو وأبكر أمر لهم الفرحة، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقربين الهلالة مجاورات بأروسنا أولتهم أدو بشارة على الرس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في البيطات إليه البلامة نجوان دودو. نواصل بالبلاغات. بلاغنا أوفى إلي أمر أمر جبرين فلاتي إلي عبد الرحمن أمر عبد الرحمن برك عبد الرحمن الحاج برك انجيني محمد إبيت أخي بيقرون محمد إبيت أخي بيقرونة إيسا فلاتي بلاما انجنيايا دلقي حامد محمد الحاج عبد الرحمن آدم عمر الخميس الشيخ موسى حسين رماد سيد عبد الله عبد الرحمن نهبيل الإمام محمد آدم الإمام أبكر حسيني هارون سليمان قرقة أخي إبراهيم بشارة الشيخ محمد عبد الرحمن حسن عبد الله أخي، الحاج حسن عمر، عبد الله عبد الرحمن، الحاج حسن هارونا، جبرين محمد جبرين، الحاج موسى، الحاج محمد الحاج، الحاج محمد جبرين، علي إدريس داودة، الإمام فكي، يسيني أخي، أبكر يايا، عمر بيسي، الطور آدم، الحاج ولا قدية، إدريس أنجني، كوميسير أحمد أبكر، جيمي الضيف، القوني آدم حسنة، قوني حسنة، محمد ضهية، جدة أزرق، يوسف حسيني، إبراهيم جبرين، أحمد آدم، موسى والفور، عثمان عبد الله، الشيخ عبد الله حسيني، اللوان عبد الكريم جرات، جيمي عبد الرحمن، الحاج فنداسي، بلام محمد كبير، موسى تني، بلام محمد أنجني، بلام آدم هارونا، بلام بكر عبد الله، هارونا ولا جدة، محمد تجديو، عمر الرقبة، محمد أمداي، عمر مكايلا، بلام ميمارا، الجدة ضهية، قوني، أمبشالي، الحاج حسيني ولد الرئيس، لهم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناصر إرفي والأهل نيتشات والكاميرون ولكل الديليجيات يعني بريمير أروندو سما بوفاتنا أبوهم وأخوهم عبد الرحمن عمر مات أمس الطلات والسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيه قلمي هلت الديليجي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاد إن شاء الله لقينا وغيرنا قروب هذه الأخبار بلاخنا وفا يوسف أبا آدم أبا محمد أبا أبكر أبا بلام حسن اللوان بلام حسن اللوان عبد الله شيخ محمد دغمية الهاج إيمت آدم اللوان موسى آدم لوم الحزن ببلغه لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل اللي كانتوا مدياغو والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم أدم كوشي مرسال ماتت أمس الطلات وسرقت تبقى مباكر الخميس في جلبه اللي تبلامة حسن ضهية كانتون مدياغو نكرر يوسف أبا آدم أبا محمد أبا أبكر أبا بلامة حسنة اللوان عبد الله الشيخ محمد دغمية الهاج أمد آدم اللوان موسى آدم لوم الحزن ببلغه لكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات وكل الأهل اللي كانتون مدياغو والأهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بوفاتنا أمم أدم كوشي مرسال ماتت أمس الطلات والسرقة تبقى أمباكر الخميس في هلة جلبة هلة البلامة حسن ضهية كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة جبرين أحمد الجدة أحمد موسى أحمد الهاجة حسن أحمد نايم جيمي ميزونغ عبد الرحمن قمر أحمد جبرين إيسا الجد عبد الله محمد جدة دقو موسى الحاج سليمان نشكتي دلقي إما أخي دلقي محمد إيسا دلقي حسن إدريس زكريا موسى أبكر لوم الفرحة ببلغه كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأروس أنا ولدتم أنجني جبرين أحمد العروس سبق يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كارتي أدا هلت الدليجي محمد إيسا بلغتها كمان إن شاء الله خلينا وقت نقرأ بعد الأخبار بلغتها فرحة دليجي سين مكايلة هارون مكايلة الإمام محمد مكايلة جبرين مكايلة محمد جدة عمر جبرين جبرين محمد ناني محمد إدريس قدو جبرين ولا أخي مالا محمد سيد رمات أجد الطيف أجد محمد موسى محمد محمد أبسكين أبكر أمر عبد الرحيم عبد الله توم محمد حامد بشي حسن علي محمد علي حسن الحاج آدم الحاج الإمام موادي سيد الإمام إدريس رمات إما داود الشيف دراس حسين الطيف آدم أبكر دليقال لوان قلديمة شيخ خالة الحاج موسى عبد الله دليقي أبا إيسا دليقي أبكر جدة أبخريس والجامع آدم دينيني أبا قنبو أمر إدريس رماد الرئيس جدة بنية الحاج سيد دليقي آدم بخاري يوسف بخاري دليقي الحاج آدم دليقي جدة أحمد توم مصالح دليقي حسن إدريس عبد الله محمد عبد الرحمن محمد عمر محمد معلم إلي جبرين ساكن جبرين طاهر موسى عبد الرحمن دليقي أبكر ساكن جبرين عبد القادر آدم عبد الله دليقي أبكر إدريس دليقي آدم أتشكو أبكر هارون جوبالا delegee Abid Mahamad Haruna Jidda Alhaaj Mahamad Zeen Idriisa delegee Ama Jid Idriisa Jibriinna delegee Idriisa Emma delegee Idriisa Abdullaahi Abdiraxmaan Nawaadi delegee Abdullaahi Aadima Fiikeysa delegee Gadu Jibriin delegee Muusa Aadum Idriis Alimaam Mamaelima Muusa Loom Alfarxa Babaluqu Ledelegee Umar Dahiye Filkudu وكل شباب وكل شباب في كاتشونا الشباب في فولغا الشباب في تشيسكي الشباب في امبين واحد واثنين توم احمد دليغي بول اكا غيديو جبرين مريم ماجانغا غيديو خديجه غيديو خديجه موسى المعروفه باسم هنمنغو اللوان علي جده ادم الحاج سليمان الشكتي الجوني ادم وكل جماعه في كسري كل الشباب في بربيطي كل الشباب في هذا ساكن كل الشباب في علايا انا جنيبور الشباب في ابرجا ان ام سنين اي ام سنين دي دليجات جد ادم وكل الشباب في الفوات ولكل الاهل هنا هرنجاجي لكل الاهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه والجيران بعروسنا ايالهم مكايل حسيني وخالد محمد على رؤس كون يوم السبت والعزومه يوم الاحد في ام مصابره كليت الدليجي حسيني مكايلة بلغة برضا كان لقينا وقت إن شاء الله نقرو بعد الأخبار واصلنا بالبلاغات بلاغ أنا فرحة أبكر أمر بشارة أمر جرمة أمر آيلة محمد أمر الفضاي قنب جدة قنب أمر حامد أمر آدم مجدة صالح رخيصة بلاما آدم شين يونس قنب أجدة قنب حسيني جبرين أجدة موسى أبكر عبد الرحمن أبا مالم عبد الرحمن محمد بشارة أمر هوا آيلة محمد كرتو آيلة محمد شايب آيلة الحاجة إما آيلة عبد الله غزنجي آيلة سليمان إما المير محمد توم منويري محمد حسنة آيلة جبرين بلام دونغوس بلام عبد الرحمن آيلة مؤمن في الشاب الغوز حسن عبد الله فكي إما في الشاب الدبة محمد أزرق بشارة جيت كلهم في اللسدة إما محمد آيلة إبراهيم جبرين آيلة هارونا من فركي عبد الرحمن ادم جابر لوم الفرحه ببلغه لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروس انا ولدتهم واخوهم عمر ابكر المعروف بشيف دي كانتون على رؤس كون يوم السبت والعزومه نفس اليوم في انجايري بلامتوم في بيتنا ادم جده والحفله بهيه الفناني عبد الناصر ابدجيني الساعه
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: مستمعينا سمعة راديو شاف في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغو مانغلمي موسورو، نفس الساعة في راديو شاف. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الأربعاء، بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله عليكم. نشرة الأخبار اللامسائية نعلم يوم الأربعاء يوم 24 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنام. رئيس الجمهورية كبير الدولة مرشال محمد إدريس ديبيتنو كان يستقبل السيد موسى صالح باتراكي دا الأمين هنا المنظمة أن المنظمة هنا الدول الإفريقية هنت كاريب والباسيفيك وحجم عيب ما يخص المشي أنا المنظمة والإصلاحات اللي بيجيبون فوقها على حسب التوجيهات أنا كبارات الدول الأعضاء في المنظمة. الديبيتيات كان درسوا وصادقوا أمس يوم الثلاث في القصر هنا الديمقراطية بالمشروع الكان جنبيها الديبيتيه جنرال مبي دينومدي جوناجي علي رئيس اللجنة هنت الدفاع والأمني بما يخص البنود 10-13-37 هنا الأمر أي الأوردناس النميرتا 002 هنا يوم 13/1/2023 المتعلق بالخدمة هنت القوات هنا الدفاع والأمن. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حراتة وكمان نادو الأعضاء هنا القرفة هنت الشيوخ أمس المناسب يقدروا الله الصباح وكان ردة في سؤال قدموا له بما يخص البنية التحتية هنت المدن والوقاية من الكوارث المتعلقة بالبيئة. وتسمع أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو استقبل اليوم الصباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا كاريب ولا باسيفيك السيد موسى صالح باتراكي بعد سنة في رأس هنا المؤسسة. الأمين العام هنا المنظمة كان جاء قدم لرئيس الجمهورية بما يخص الخدمة القام بها في مدة هنا السنة وحجة بما يخص الإصلاح طبقا للتوجيهات هنا كبار الدول الأعضاء في المنظمة. تفاصيل الخبر خلينا نسمع ما تجاني سير رماد.
0: المواطن التشادي موسى باتراكي قبل سنة خطوه مسؤول هنا منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي، اليوم لقى مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في قصر هنا التوماي هنا في العاصمة إنجمينة. في وقت المقابلة كلموا بالإصلاحات الهقام فوقا في مدة هنا سنة وده حسب التوجيهات من رئيس الجمهورية كبير الدولة. الطرفين كلموا بالمعاونة السمحة أم بين تشاد والمنظمة عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو أكد المساعدة المتواصلة للمنظمة موسى باتراكي بعد ما مرك من المقابلة مع رئيس الجمهورية حجة وقال
2: قابلت الرئيس ووجدني وريلي إفورة لأننا سوينا كل ما سيبي سندنا خلاص سنة أنا إكزرسيسنا وفي سنة عقينا ده ما بيق لنا سنة أنا ريفورم ده بنشيل فنكسيون حقي ده كله هو أنتاني كونسي حقا وورينتاسيون حقا وأبري سنة أنا ريفورم كلها كملنا لجدنا إسبيكي لها كيف أنينا مشينا الريفورم ده ونسألوا منا يعني كونسي للسويت أنتاني كونسي حقا كلام أنا سياج أنا أورغانيزاسيون تان حجة بكلام أنا ركرتمو أنا تشاديان كل حجة فوق كتير جينا نسمو منا هو ماشين فوق إن شاء الله.
0: ومعروف منظمة الدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي هي من أكبر المنظمات العابرة للقارات ومكونة من 79 دولة. الهدف أن المنظمة بحارب الفقر وبقو التنمية الاقتصادية. المنظمة أسسوها في سنة 1975 وده حسب الاتفاقية هنا جورج تاون. في مدة 50 سنة المنظمة بقت قوية وقوة سياسية واقتصادية ودبلوماسية ومن بخدمه عشان بقوة التنمية والتضامن والعدالة العالمية بين الدول الأعضاء.
1: الديبيتيات كان درسوا وصادقوا أمس بعد الظهر في القصر هنا الديمقراطية في الاقتراح هنا القانون الكان جنبيا ديبيتيه جنرال بيوم ديناندي جوناجي ألان رئيس اللجنة للدفاع والأمن في الجمعية الوطنية. القانون ده بخص التعديل هنا البنود رقم 10 13 و 37 هنا الأمر الأوردنانس الرقم 002 هنا يوم 13 شهر 1 سنة 2023 المتعلق بالخدمة هنت العساكر هنا القوات هنت الدفاع والأمن. المناسبة كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكل تو تشيمي بحضور هنا الوزير هنا الأمني العام والحجرة علي أحمد غبش. مسارها للوزير هنا الديش المحاربين القدام والمعوقين هنا الحرب والوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رمتو محمد إتوان. تفاصيل الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
3: الملمة دي جات عشان يوافقوا ويمضوا في المشروع البعدل المادة رقم 10 والمادة رقم 13 والمادة رقم 37 ودالي عشان يحسنوا الوضع العام هن الأفراد الأساكر هن الدفاع والأمن. بعد فتحين الجلسة هنت الملمة الكام فتحا رئيس الجمعية الوطنية الكلتو تشايمي أرضوا المبررات القدر أدل فك القانون وبعد دا الدبتيات هن الجمعية الوطنية قد قدموا كثير من المداخلات بتحجي كلها كيف أهمية هن القانون وفي الشيء السمح القائد بلعبة في دور هن الدفاع والأمن. بعد دا كلم وزير الأمن العام والحجرة الجنرال علي أحمد أخبش مسألة للوزير هن الجيوش والمحاربين القدامى والضحايا هن الحرب والوزير الأمين العام هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبيرة رحمته محمد إتوي الهمن قالوا مشروع هن القانون دا بساهم في هالسنين الأداء هن منظومة الدفاع والأمن وبيقوي قدرات هنت الأساكر في الخدمة ليواصلوا في جهودهم ودالي عشان يحموا الأمن في كل التراب هن بلدنا تشاد. والمشروع هن التعديلات الوافق فوق الديبتيات بخص قوان إدارة الأحوال هنت الأساكر ويطبقوا الأساسيات القضائية البتوافق مع المتطلبات الحالية هنت القوات الدفاع والأمن ودالي عشان يجددوا المؤسسات هنت الدولة. نذكركم بكونه المراجعة هنت القوانين الثلاثة الأساسية دي بتخص إدارة الموارد البشرية هنت الأساكر والهالة هنت التعاقدات والترقية إضافة للأوضاع اللي بتخص النزول في المعاش. وبعد المداخلات والمناقشات الديبتيات هن الجمعية الوطنية وافقوا في المشروع بعد دا بيقدموا لرئيس الجمهورية عشان يوافق فوقه.
1: أجهو حبيب عمر الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا كان نادو الأعضاء هنا المجلس سنة الشيوخ يا سيناتير اليوم الله صباح ورد في السؤال المتعلق بما يخص البنية التحتية هنت المدن والوقاية من الكوارث المتعلقة بالبيئة. المناسبة رأس الرئيس سنة المجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي بحضور هنا الأمين العام النائب هنا الحكومة دكتور سالي بروما ديدي على حسب كتاب تفاصيل الخبر. خلينا نسمع مع محمد أحمد عبد الكريم.
4: السيناتر سليمان مرقو تفاح قدم سؤال يدر فوق التوضيح من الوزير حنا استصلاح الأراضي والتمدن والسكن. السؤال دا فوق ثلاثة نقاط أساسية همن كيف يسوء الوقاية من الفيضانات والنظافة داخل المدن والنقطة الأخيرة كمان شني الخطة البقوم بيا حول استصلاح الأراضي. في النقاشات العامة أغلب السيناتير دول حجوا وقدموا أسئلة تخص كيف بيديروا المشاكل هنت الأراضي والتمدن وكيف يقدروا يديروا العشوائيات حن التمدن في بعض من الحارات حن العاصمة جمينة وأيضا حجوا حول الأوضاع الحالية حن الباراج حن كارتيه وليا. وبعض من السيناتير دول سألوا توضيح حول سدان الدروب بسبب الدلان الشوارع والبعض سألوا حول الأوضاع حن البون القيدين ببن فوقهم وأيضا سألوا حول المشكلة حن زيادة ثمن الأجرة حن البيوت زادهم كبس فجأة في نجمينة. والسؤال آخر أيضا قدموا بخص إصلاحات بصفة عامة ودا لأشان يعرفوا هل الأسئلة القدموا دي قدروا لقلا حلول وطبقوها. ردا للأسئلة القدموا السيناتير دول الوزير محمد السلك حلاتة أنت توضيحات حول الإجراءات الضرورية الشالوة والاستراتيجية القامت بها وزارتها. وبما يخص الأسئلة التقنية، الوزير كلم حول الحملات إن كتان الكانيفويات القامت بها وقيد تواصل لحس كله، وأيضا قوان الآلة البتمرق الألمي حن الخريف بر من العاصمة جمينة. وبما يخص الإصلاحات في الولايات التشادية، الوزير أكد بكونه التمثيلات الوطنية حول التعديلات حن الملفات هنت الخطة التخص التنمية حن المدن التشادية الآخرة بل العاصمة جمينة. الإصلاحات دي قيد تواصل. الوزير أنت التوضيحات في مختلف النقاط القدموا السناتر دول، ودا بوصف النية الصادقة حن الحكومة التشادية عشان تدخل في المرحلة حن تطبقان المشاريع. الجلسة هي مجلس الشيوخ دي اتضحت فوقها الأولوية للمتطلبات الضرورية بيحتاجوا لها المواطنين، خصوصا المتطلبات التخص المخاطر البيئية والقدرة عن الخدمات هنت الدولة. خلي تجاوب للمتطلبات عن الشعب ويطبقوها في أرض الواقع.
1: محمد أحمد عبد الكريم تابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. انفتحت عندنا أيام الأعمال هنت الورشة هن المصادقة الفنية التخص التغرير هن الخدمة هن السنتين أن رئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس دي بيتنو الأعمال هنت الورشة دي قادة بتتابعي هن في العاصمة جمينة علوم الصباح الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور راماتو ويتما كان مشت هناك وشجعت المشاركين في الورشة دي وقالت خليه يقووا خدمتهم عشان يلحقوا النتيجة. آخر خبر من سار الرئيس عن الحزب التجمع عن الشعب من أجل التغيير الديمقراطي رابادا سيد نيبو نجيبو كان سوى نقطة صحفية لما صباح في مدينة سار. النقطة الصحفية دي متعلقة بالعملية هنت الحساب هنا العملية هنت الحساب العامة هنت السكان ولا سكان رقم 3 وفوقها كمان نادى طلب من كل المواطنين هناك في مدينة سار خلي مرقوا بالكترة عشان يسجلون تفاصيل الخبر من سار. خلينا نسمعه مع حسن صالح حسن.
5: خلال النقطة الصحفية نوبو جيبو رئيس حزب رابان قال عملية الإحصاء على السكان والسكن الثالثة هي فرصة كبيرة للتشادين بصورة عامة، وقال بدأ الإحصاء في موسم عن الأمطار يعني دي فترة من الصعب أمال الإحصاء يمشوا إلى بعض المناطق وفيها بدأت النشاطات الزراعية، ورغم الحالة حنت الأمطار نبو جيبو طلب من السكان عن أشار الأوسط المشاركة في الإحصاء السكاني لتطور حن البلد. قال عنا الحكومة التادية هي تعتمد على البيانات الديمغرافية عشان تخطط وتوجه مشاريعها التنمية في جميع مناطق بلدنا تشاد، وكذلك من البيانات دي يحدد يعني توزيع المناصب للمؤسسات الديمقراطية. رئيس الحزب رباط كان قدم ندى إلى السكان للمشاركة بالكثرة وينتو معلومات صحيحة لعمال الإحصاء، وطلب من السلطات الإدارية وكذلك الشيف دو كانتون والشيف دو فيلاجات ورجال الدين علشان يساعدوا عمال الإحصاء في العملية حنت الإحصاء عن السكان. نوبو جيبو رئيس حزب رباط طلب كذلك من القوات الدفاع والأمن عشان يوفروا الأمن للسكان وعمال الإحصاء عن السكان لنجاح العملية للإحصاء عن السكان. سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: أجل مستمعين في السورين من الساعة 7:29 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان يستقبل علوم الله صباح الأمين العام هنا المنظمة هنا الدول هنا إفريقيا هنا الكاريب والباسيفيك السيد موسى صالح باتراكي، وحد مع رئيس الجمهورية بما يخص الخدمة والإصلاحات القام بها في المنظمة، وده تبغى لتوجيهات هنا كبارات الدول الأعضاء في المنظمة. الديبيتيات في القصر هنا الديمقراطية كان درسوا وصادق أمس في الاقتراح هنا القانون اللي كان قام به الديبيتيه الجنرال بايدون دينون دي ديوناجي على رئيس هنا اللجنة هنت الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية بخصوص التعديل هنا البنود رقم 10-13-37 هنا الأوردناس الرقم 002 هنا يوم 13/1/2023. وفي مجلس هنا الشيوخ كمان الوزير هنا الصراحة الأراضي السكن والتمدن محمد بسلك حلاتة نادوه السناتير وكان ردا في السؤال اللي كان قدموا ليه متعلق بالبنية التحتية انت المدن والوقاية من الكوارث المتعلقة بالبيئة. وصمت أخبار أخرى دي النشرة الكتبة لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد تجاني حسين رماد محمد أحمد عبد الكريم وحجه وحبيب ومر قدمها لكم مطر حسن بن علي بن مساعد الفنية أنا أكرقنا في ديال شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف العنوان قميص بودرة، هدية خاصة لهجهو وهبيب عمر إمر من كاتيام رقيبي. نقول لك مساء الخير عمر إدريس يا عمر من بردو بردو، نقول لك مساء الخير إن شاء الله. وما ننسى المستمع الكبير أنا غادي تشات جوائر الشماد ومكل أسرتها كابين تكنيكي

مستمعينا السماعة الكرام، نوقف الفنانة عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا فرحة جبرين أحمد، أجيد أحمد، موسى أحمد، حسن أحمد، نايم جيمي، ميزون عبد الرحمن، قمر أحمد، جبرين إيسا. أجيد عبد الله، محمد جدة، دوغو عثمان، الحاج سليمان شكتي، دليجي إما أخي، دليجي محمد إيسا، دليجي حسن إدريس زكريا، موسى أبكر. لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بدينه قريبين بعروسنا ولدتم أنجيني جبرين أحمد. أرسب يوم السبت ولازم يوم الأحد في كارتيا ده إلت دليجي محمد إيسا. دليجي سين مكايلا، هارون مكايلا، الإمام محمد مكايلا، جبرين مكايلا، محمد جدة، عمر جبرين، جبرين محمد، ناني محمد، إدريس قدو، جبرين ولا أخي، مالا محمد، سيد رماد، أجيد الضيف، أجيد محمد، موسى محمد، محمد أبسكين، أبكر عمر، عبد الرحيم عبد الله، محمد حامد بشي، حسن علي، محمد علي، حسن الحاج، آدم الحاج، الإمام وادي سيد، الإمام إدريس رماد، إيمة داود، الشيف دراسة حسين الضيف، آدم أبكر، دليجي اللوان قلديمة، شين نخال، الحاج موسى عبد الله، دليجي أبا إيسا، دليجي أبا بكر جدة، أب خريسة ولا جامي، آدم دينيني، أبا قنبو أمر، إدريس رماد، الرئيس جدة بنية، الحاج سيد، دليجي آدم بخاري، يوسف بخاري، دليجي الحاج آدم، دليجي جدة أحمد، توم صالي، دليجي حسن إدريسة، عبد الله محمد، عبد الرحمن محمد، عمر محمد، معلم إيلي، جبرين ساكن، جبرين طاهر، موسى عبد الرحمن، دليجي أبو بكر ساكن، جبرين عبد القادر، آدم عبد الله، دليجي أبو بكر إدريسة، دليجي آدم تشكو، أبو بكر هارون جوبالا، دليجي بيت محمد، هارون جدة، الحاج محمد زين إدريسة، دليجي إما جدة، إدريسة جبرين، دليجي إدريسة إما، دليجي إدريسة عبد الله، عبد الرحمن نوادي، دليجي عبد الله آدم في كيسة، دليجي قدو جبرين، دليجي موسى، آدم إدريسة، الإمام مالم موسى، لهم الفرحة ببلغوا لدليجي عمر الضهية في الكدو، وكل شباب في نيكاشونا، كل شباب في نفلقة، شباب في نيكاسكي، شباب في أمبين واحد واثنين، توم أحمد، دليجي بول أكا، قديو جبرين، مريم جنجا، قديو خديجة، قديو خديجة موسى المعروفة بصومها نمنقو، اللوان علي، جدة أدم، الحاج سليمان شكتي، ألقوني آدم، وكل جماعته في كسري، ولكل شباب هنا بربيطي، الشباب هنا أدا ساكن، الشباب هنا آلايا، الشباب هنا جنيبور، الشباب هنا أبرجا، الشباب هنا مسنين أين ودي، دليقات جيتا آدم، وكل الشباب هنا الفوات، وكل الأسرة في كارتيا الرنقاجي، ولكل أهل البر والداخل، بأروسنا إيالم، مكايلة هسيني وخالد محمد، الأروس تكون يوم السبت، والأزومة يوم الأحد في المصابر هلة الدليقات هسيني مكايلة. بلاخنا وفا إلي عمر، عمر جبرين فلاتي، إلي عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن، بركة عبد الرحمن، الحاج بركة أنجني، محمد أبيد، أخي بيقولونا إيسا فلاتي، بلاما أنجني يايا، تلقي حامد محمد موسى، الحاج عبد الرحمن آدم، عمر خميس، الشيخ موسى حسين رماد، سيد عبد الله، عبد الرحمن هبيل، الإمام محمد آدم، الإمام أبو بكر حسيني، هارون سليمان، قرقا أخي بلاما إبراهيم بشارة، أخي محمد عبد الرحمن، حسن عبد الله أخي، الحاج حسن عمر، عبد الله عبد الرحمن، الحاج حسن هارون، جبرين محمد، جبرين آدم، جبرين محمد جبرين، آدم موسى، الحاج محمد الحاج، الحاج محمد جبرين، علي إدريسة، داودة علي إدريس داودا، الإمام فكي حسيني أخي، أبو بكر يحيى، عمر بيسي، الطور آدم، الحاج ولا قدية، إدريس أنجني، كوميسير أحمد أبو بكر عفوا، اللوان ألكا، موسى عبد الله، جيمي الضيف، القوني آدم حسنة، قوني حسنة، محمد الضهية، جدة أزرق، يوسف حسيني، إبراهيم جبرين، أحمد آدم، موسى ولا فور، عثمان عبد الله، الشيخ عبد الله حسيني، الوان عبد الكريم جراد، جيمي عبد الرحمن، الحاج فنداسي، بلا محمد كبير، موسى تني، بلا محمد أنجني، بلا آدم هارونا، بلا بكر عبد الله، هارونا ولا جدة، محمد تجديو،
Umar Ragaba, Muhammad Amadai, Umar Ramakaila, Blama Maimara, Ajit Dahiye, Goni, Ambachili, Alhaj Hisseini, Wad Rais. اللهم الهزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأخوهم عبد الرحمن عمر مات أمس الثلاث والسرقة تبقى مباكر الخميس في كرتيج الميهلي تدليكي حامد محمد موسى الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. أستاذ يوسف بشير المهروب وأستاذ مريم بشير وكل ماجرين في أنجار زفاي سمو بوفاة أخوهم ورفيقهم الحاج موسى عمر شرارة ده ممثل السلطان فتري في المملكة العربية السعودية مات يوم 22 جوان في المملكة العربية السعودية بقدموا كلاتهم الحارة لكل الأهل عن الميت في السعودية في ميتو أنغوري عن جمعين بلالة والسلطان فتري ومن آية تانية بشكروا كل الشاهدين القاعدين في المملكة العربية السعودية ساعدوا أو شاركوا في وقت الوفاء ووقت الصدقة عن المرحوم أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بمليمي بشير وكل تلاميذه في انجاري زافاي بقدموا كلمتهم الحارة لأخوهم ورفيقهم الوزير إسحاق ملوى جاموس وكل الأهل هنا ولاية جيرة بصفة عامة منغو بتكين والسعودية فرنسا بوفاة أنا أخوهم الكبير ماو مالوا جاموس مات في جمينا من ناحية تانية بقدموا الكلواء الحار لكل الأهل التامة هنا جمينا آتيا أبشي السودان ولكل الفقراء والعلماء بوفاتنا الشيخ بقول الشيخ كمان خلى فجة كبيرة الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر الله يرحمه ويدخله الجنة بلاخ أنا فرحة حسيني الشيخ محمد الشيخ قريم الشيخ الخاطر الشيخ موسى فكي محمد توم أبديب كشلة توم جرمة أشكو أرب أخي جوجة بركة محمد ضهية جبرين جبرين محمد خرسة هارون بشارة جيمي البلامة نكور أبكر جبرين نكور البلامة كتش عبد الله شين آدم جبرين أحمد اللمين محمد قوني قريمة كشلة عمر خرسة رمات آدم عبد الرحمن ديك أبيا بلامة أرب لوم الفرحة ببلغه لأحمد محمد حامد دهسنة عبد الرحيم موسى آدم أخي مؤمن رمات جبرين أحمد خريجة محمد حمي يا أبكر أحمد موسى حسيني بدقن أشي محمد فني أخي جبرين في الشاب الجوز رمات إبراهيم محمد بكسا في الفار رمات حسنة حج جوكو عمر ميمونة حسنة فني حسنة خديجة جرمة جدة جبرين كتشو حسنة في الشاب الدبة موسى فلات الحاج عبد الله قرب محمد الحاج خالة جدة حسيني أرم عبد الله الرئيس حبسي خليجة محمد خليجة أبكر عبد الله قضافي حسب الله علي في المر حسين بدرمان أبجد أبكر آدم إدريس قنبو خالة أفندي جدة الكونسيه بشير كونسيه بشير وشريف جدة محمد موسى حسن رقيبي أخي خميس التجاني جدة كويس محمد بسام هارون أنخريس مكايلة في جليجي أحمد كوشي قجة آدم دليجي أشنو بلاما داودا في تشوفل جبرين ككا في أرديب الدبة هارونا أبا جيمي دنا نكور إيسا يعقوب دنا في أفني الرئيس موسى فرني محمد فلاتي هارونا في الشقيق آدم حسيني دبوغا جبرين عبد الله جراسة في دلكينا الرئيس إيسا في أرديب أبا عبد الرحمن محمد تولد الرئيس حامد عمر موسى محمد هارونا بشارة في مردو آدم بشارة قنبو آدم أبا أجي شين دليجيت توم صالي مليمي أبيسو إما محمد عمر موسى الرئيس قنبو جبورة أداء أبشيب سوباتا الرئيس حج أمينة جرسة وكل أخواتها في مشاقة جبرين عمر ساكن جدة في نقبو أبا قنبو قجري سليمان أبا أبكر محمد أبكر محمد كوافير في نجمينة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة باروسنا ولادهم حسين الشيخ الروس يكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هشاب أمبريا كانتون كدادة جبرين أبدنا مسر جبرين الرئيس إيسا عبد الرحمن آدم جبرين عمر جبرين الهاج بلام ولا صبورة حسن جبرين جبرين محمد طه أفندي محمد جيمي
ده هي جبرين كبير جامي محمد هارون نخرس هارون عبد الله حسن ادم عبد الرحمن ابي سعيد بشاره جيمي البلامه نكور نجوان جيمي بن جيمي عبد الله طبق عبد الله جبرين اندروكولي اجيت ابي جبرين ابكر جبرين ادم موسى الامام موسى جبرين محمد تبكري خرس رمات جبرين رحمه محمد اشي جبرين افندي جدة عمر رخاله عبد الله عبد الله حامد كشله عمر موسى كشله ابو اما احمد اللمين احمد محمد كبير جامع حسيني ابديب كشله خاله كشله محمد الشيخ حسيني الشيخ فكي حسيني الشيخ حسيني توم محمد موسى فكي اتشكو عرب شيخ عرب محمد سليمان ابراهيم مكايلا توم جرما رمضان جرما مؤمن جرما ديك موسى اخاي جوجا احمد جوجا امدوب الرحمن غوني غريما عمر راجوجا عبد الله رحمه حسن سليمان دقوم احمد اخوان عمر عبد الله الرنجاجي جوجا اخاي ادم اخاي جيمي اخاي لوم الفرحه ببلغوا

سيدنا عمر دا الغوني عبد الرحمن عبد الرحيم محمد دا اشنو في تشوفل مسر حسنا حامد حسنا حسنا حامد فكي اجيت عيسى جرما في هشاب الغوز جيم عيسى محمد اجيت الي بكر ادم ما اللنغاي حسن غرغوم ابراهيم ما ولا كويس في افنيات ادم توم ريغبي توم في نجيتو بكر دا اجيت دا عثمان خرسة الحاجة خرسة في هلت شين بلا ما جدا مالم غوني كايسو ولا واحد ابو اما ادم ما في قرضايا جيمي توم في قوي ساكن جدا في نقبو زكريا ادم الحاجه حسنه حسن وسليمانه في فايل جوز خالتي في خشخشا عيسى محمد خبوب حسيني في ابالي حجو حسنه حجو جوكو حسيني عمر كتشو حسنه محمد تديدي توم خبوب في الشاب الدبه رماد حامد حسنه ولا لوانه ادم تانيه جدا مهمت في المر فلاتي عمر رماد اخي عبد الله موسى الحاج جوني محمد جبرين ساكن جرما جيمي حسنه السيار ابراهيم وردي عمر فلاتي في مشاقه ابراهيم جيمي رماد جيمي انكل جيمي حج امبنا فكي موسى توم ولا قدو محمد ولا بلاما في دقيل الدنجسو محمد بشاره عمر عبد الله شايب محمد عمر الشيخ نايم في الدقيل محمد الضيف بلاما جيدو كل خيانه في قاسي ادريس صالح في الرنجاجي بشير محمد في مدون الجزارة في النالة سيدة مصطفى فنية الجدة في نجمينة الرئيس أنبنا في هشاب أمبريا ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بأروس نولتهم آدم أبدنا الأروس تكون أمباكر يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هشاب أمبريا كانتون كدادة نواصل بالبلاغات أبا إدريسة أبا جدة إدريسة الحاجة إدريسة جبنين إدريسة كبيتة جدة دونغوس صالح عمر اداء بلاما زاكي جدا كزي جدا اما اجد اما جدا رمات جدا محمد كبير جدا هارون موسى مدني ادم علي القاضي مدي حسيني قنبو خاله حسن ابراهيم محمد حسيني عثمان حامد الحاج عمر شين توم عبد الله علي عبد الرحمن اتوم عبد الرحمن غوني غومبو النايم غومبو عبد الرحمن غومبو بلاما بلاما ادم غومبو محمد تادم بشاره ادم جرم خاله بشاره اما جرم خاله بشاره اما بشاره ابخريس اما بلاما الغوني بشاره ادم بركه اللول سعيد ادم سعيد شيخ بخيت علي انقد عيسى مالو مفكي إدريس إيسا عمر صالح إبراهيم محمد قنبو رخيص يعقوبة إسيني يعقوبة إيسا يعقوبة خالة قنبو حامد قنبو بركة محمد عبد الله يعقوبة الرئيس جابر يعقوبة فكي عمر الخالة رمضان الخالة عمر إيسا ممدو الخالة هارونة الخالة طبعا حسب الكتابة بلام آدم عبد الرحمن حسين عبد الله وكل أخيانا عمر صالح أبكر عمر إبراهيم ما إما شيخ حسين عبد الرحمن وكل أخيانا أبكر جدة وكل أخيانا حامد محمد وشيخ بورو في الليهان عز الدين كولي في التمراي عمر محمد محمد دونغوس أتو محمد بلاما عثمان طاهر كلهم في السيقطي بير قنبو الرئيس محمد وفكي عبد الرحمن في مرير بلاما آدم عبد الله محمد الحاجة في بنجول دنا أبكر وكل أخيانا بلاما جبرين وكل أخيانا قنبو جدة وكل أخيانا كلهم في مسكر جبرين أداء وكل أخيانا أبكاكا دقلا جدة إما أدى جدة في فرشة شيخ جبرين في النالة جبرين حسن وكل أخيانا يوسف إبراهيم وكل أخيانا محمد كسير وكل أخيانا بلاما القوني وكل أخيانا في منقم حسن ولا أليفة عبد الرحمن حسن محمد كوش في ميراه شيخ هارونة سيد وكل أخيانا في دبوغة الهاتشة بكري وكل أخيانا في حراس حسن الشريف دمونا جابر في علاية بلاما قنبو دوغال يونس أحمد عبد الرسول محمد في كروفو القاضي محمد محمود القاضي هارونة محمد كل مقيدين في جماهر هارون محمد ويوسف أتيم في مبسطنا محمد سيد وآلي محمد في هلة نصيبة الحاج عمر بشارة أودات الله حسن بشارة في أوكا محمد هارون دينا بشارة خال إبراهيم رماد هارون حسين الضيف شيخ أبيسو كلهم في علاية إدريس كبير بكر إبراهيم الحاج عفيطي إبراهيم عبد الله ولد جدة كلهم في الشيكة

جيك الرجيك إيسا أحمد تا جبرين جمي في قوة عمر رجوجا إيسا إبراهيم جبرين عمر جبرين مؤمن في التبوبو دونغو سجدة في اللبانة آدم ما مارادونا يونس محمد في جوغانا اللاكي محمد روى محمد الكونسي راماتا في نكونجو الديجي دونغوس خرسة ديجي في دوغي النغا محمد تأزرك بلاما هارون آدم ما بنا كوميسير بشارة في اللسدة الحاجة توم أنكرتوك في نجمينا أجي آدم إما ولا نجوم أبكر عبد الرحمن رمضان آدم إدريس آدم دنا آدم دنا آدم ولد الشيخ محمد حسنة شريف حسنة وردقو زفا في بليدايا قوني آدم عبد الله عمر آدم عبد الله في نجمينا الحاجة موسى قنبو دلقي جدة رمضان في قج شرفة فكي أزرك في نقفل علي محمد صابر في نجمينا بلام بشارة هليليف قنبو علي في آلايا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بأروس أنا أخوهم وولدهم أبا إدريس على أروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في بنية إليه البلامة آدم قنبو الساعة 7:56 نمشي لمكنة الفن أو قبل ما نمشي لمكنة الفن كمان أكيد دوب ساري كرقنا في تل نواصل بالأغنية

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلوا بكنا لزميلنا بيجي بعنا، بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلنا بشير تليبون، بقول لكم يسين جامينا قد وديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرها سرور في طاولة المراقبة، سجل كل كبير وصغير وكل داخل وماري. الريجيسير الكبير كونكا كو تايتان دي، في مكنة الفن الانجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل، قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرنيو موديل هيت الاونما 777 بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات ابيض. نقول لكم اغودو افي هنا انجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اردو بافي.

بيترادينا ام تيغو اكل مانيت شيك البقرة اليوم جينا في جنينة كلنا نقومنا لبولنا بايويني علي كادينا خلق بلا سروال شنو

0: الولفة بتجيب الريدي لكن ريدي قتال الفويبو
1: توي موا سي بور لا في توي موا سان فينيرا جامي اللي جالو

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي الأخير، يعرض الإصلاحات التي أنجزها خلال عامه الأول وفق توجيهات المشير، والأول يؤكد دعمه المتواصل للمنظمة. أعضاء الجمعية الوطنية يصادقون على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل المادة رقم 10 و13 و37 من الأمر رقم 002 المتعلق بقوات الدفاع والأمن. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة يرد على أسئلة عضو مجلس الشيوخ المتعلق بالبنية التحتية الحضرية والوقاية من الكوارث البيئية والفيضانات. تلكم هي أبرز العناوين، وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم مستمعينا من جديد. في قصر توما يستقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو صباح اليوم استقبل الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي السيد موسى باتراكي الأخير، عرض الإصلاحات التي شهدتها المنظمة خلال عام من توليه منصب الأمين العام، كما تم التطرق إلى مسألة تعزيز حضور الخبرات التشادية داخل أروقة المنظمة. تفاصيل أكثر مع خليل حسن صالح.
2: بعد عام من توليه قيادة منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التشادي، موسى باتراكي يلتقي اليوم 24 يونيو برئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بقصر تومي، وذلك لاستعراض الإصلاحات التي نفذها خلال عامه الأول وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقد ركزت المناقشات على التعاون بين البلاد والمنظمة، وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو دعمه المتواصل للمنظمة. وعقب خروجه من اللقاء أعرب موسى باتراكي عن سعادته بهذا اللقاء.
3: اليوم قابلت الرئيس ووجدني وريلا إفورة لأننا سوينا كل ما سيبي سندنا خلاص سنة أنا إكزرسيسنا، وفي سنة حقنا ده ما بيقل لنا سنة أنا ريفورم ده بنشيل فنكسيون حقي ده كله هو أنتاني كونسي حقا وريونتاسيون حقا، وأبري سنة أنا ريفورم كلها كملنا لجدني أسبيكي لكي كيف أنينا مشينا الريفورم ده، ونسألوا منا يعني كونسي للسويت أنتاني كونسي حقا كلام أنا سياج أنا أورغانيزاسيون تان حجة بكلام أنا ركرتما أنا تشاديان كل حجة فوق كتير جينا نسمو منا هو ماشين فوق إن شاء الله.
2: تعد منظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي واحدة من أكبر المنظمات العابرة للقارات، وتضم اليوم في عضويتها 79 دولة، وتركز المنظمة على مكافحة الفقر وتسريع التنمية الاقتصادية. وعلى مدار أكثر من 5 عقود نمت المنظمة لتصبح قوة سياسية واقتصادية ودبلوماسية تعمل على تعزيز التنمية والتضامن والعدالة بين الدول الأعضاء.
1: في قصر الديمقراطية بقاسي صادق نواب الجمعية الوطنية يوم أمس على مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني الجنرال أمباي أوم دي نادي دونا جيني رئيس لجنة الدفاع والأمن بالجمعية الوطنية والقاضي بتعديل المواد رقم 10, 13 و37 المتعلق بالأمر رقم 002 الصادر بتاريخ 13 يناير 2023 المتعلق بقوات الدفاع والأمن، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية علي كل توتشيمي بحضور ممثل وزير الجيوش ووزير الأمن وممثل وزير الجيوش وزير الأمن العام الجنرال علي أحمد أغبش والوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتورة رحمة محمد شتوى. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
4: دعا تجيء هذه الجلسة للمسابقة على مشروع قانون تعديل المواد 10 و13 و37 بشأن الوضع العام للأفراد العسكريين بقوات الدفاع والأمن، وعقب افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي أعطيت المبررات التي أدت إلى تعديل هذا القانون، من ثم قدمت المداخلات من قبل أعضاء الجمعية الوطنية حول أهمية هذا القانون وما يمثله من دور إيجابي لصالح قوات الدفاع والأمن، من ثم تداخل كل من وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش ممثلا لوزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى راماتو محمد هتوين، اللذان أوضحا بأن مشروع هذا القانون من شأنه تحسين أداء منظومة الدفاع وتعزيز قدرات العسكريين للعمل على مواصلة الجهود في حماية كامل التراب الوطني التشادي. وعقب المداولات تم اعتماد مشروع القانون بغالبية ساحقة مقابل 0-0
1: محمد موسى أحمد طاهر إلى قبعة مجلس الشيوخ، ترأس رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي جاك أعمال الجلسة العلنية لاستجواب وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة حول السؤال الشفهي مصحوب بنقاش يتعلق بأوضاع البنية التحتية الحضرية والوقاية من المخاطر البيئية. الجلسة كانت صباح اليوم بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة دكتور بركو ديدي الحاج عبد الرؤوف أيوب.
5: الجلسة الإعلانية 21 لمجلس الشيوخ تندرج في جدول أعمالها استجواب وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة، حيث قدمت له أسئلة شفهية من قبل السناتور سليمان مرد طوفة والتي دارت حول التوسع الحضري للمدن والإجراءات المتخذة لمواجهة موسم الأمطار، حيث تمحور فيه العديد من النقاشات حول برنامج مكافحة الفيضانات الذي أطلق العمل فيه عام 2023 بغية تعزيز وحماية المدن المترامية الأطراف من مخاطر الفيضانات عبر تحسين خدمات الصرف الصحي وبناء السدود. هذا وعقب قراءة التقرير فتح رئيس مجلس الشيوخ الباب لتوجيه أسئلة إلى وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن من قبيل ما هي أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها وما هي حصيلة عمل البلديات والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لتعزيز سلامة المواطنين والحد من مخاطر الفيضانات. في البدء أعرض الوزير المشاريع التي قيد التشييد وفق التخطيط العمراني التي رسمتها الوزارة ومتابعة الآفاق المستقبلية الرامية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين بشكل دائم، من ثم قام الوزير محمد السليك بالرد وتقديم التوضيحات على مختلف الأسئلة المطروحة، وجدد التزام الحكومة بمواصلة جهودها في قطاع التنمية العمرانية لمواجهة التحديات الراهنة بما يستجيب لاحتياجات السكان. كما أكد أن الحكومة التشادية تواصل العمل من أجل تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في جميع ربوع البلاد.
1: لا زالت فعاليات ورشة المصادقة الفنية للتقرير الحكومي لفترة عامين من خمسية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو تتواصل بفندق راديسون بلو، هذا وقد شجعت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة دكتور رحمة محمد هتوين المشاركين للاستفادة القصوى من هذه الورشة. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: متابعة لأعمال ورشة المصادقة الفنية على التقرير الحكومي للعامين من الفترة الخمسية الرئاسية والتي تغطي حصيلة العامين من تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث أكدت خلال الأعمال الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى الراموتو محمد هوتين بأن دور الأمانة العامة للحكومة يتمثل في التنسيق والمتابعة المنهجية ومواكبة مختلف قطاعات، فضلا عن تعزيز القدرات في مجال الإدارة القائمة على النتائج ومضمون البيانات الملموسة. مضيفة الأمينة العامة للحكومة بأن الوثيقة التي يعمل على استكمالها اليوم هي ثمرة جهد جماعي مشترك، وذلك بهدف تدقيق التقرير واستكماله في صيغته النهائية. هذا وتعد جلسة اليوم مرحلة أساسية في عملية الاعتماد، إذ أنها ستتيح أيضا للمشاركين بمراجعة البيانات النهائية المدرجة في المنصة وزارة تلو الآخر، إلى جانب نسب الإنجازات الناتجة والخاصة باعتماد التقرير الثنائي لتنفيذ البرنامج السياسي الخماسي لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو.
1: في شأن آخر، نظمت وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع برنامج الأمن الغذائي والتغذية في الساحل، نظمت صباح اليوم بفندق زينابيل ورشة للمراجعة واعتماد النصوص الأساسية للجنة الوطنية لإدارة الميدانات، حيث ترأس المناسبة المدير العام للبرنامج والتدريب بوزارة الإنتاج محمد نور الدودي. عبد الكريم عبد الله حنو.
7: تهدف الورشة لتقوية كفاءات أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة المبيدات حول قواعد وإجراءات فحص ومراقبة المبيدات الحشرية. الكلمة الافتتاحية للورشة قدمها المدير العام للبرامج والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور الدودي، قال بأن الورشة جاءت في الوقت المناسب لتقوية كفاءات العاملين في مجال مراقبة وتفتيش المبيدات وفق المعايير الوطنية والدولية. من جانبها، ممثلة برنامج الأمن الغذائي والتغذية في الساحل مروميم فريجيت أوضحت بأن الورشة تسهم في دعم تطبيق السياسة الإقليمية بشأن المبيدات وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال إدارة المنتجات ووقاية النباتات، طالبة من المشاركين في الورشة الاستفادة من هذه الفرصة لتبادل الخبرات والآراء حول التحديات التي تواجههم أثناء أعضاء مهامهم من أجل تحسين فعالية الرقابة على المبيدات خاصة على المستوى الحدود. وتجر الإشارة إلى أن الورشة شارك فيها مفتشي الصحة النباتية وموظفي الجمارك وأعضاء اللجنة الوطنية لإدارة المبيدات في دول الساحل، وتستمر لمدة 3 أيام.
1: ذلكم تقرير عبد الكريم عبد الله هانو حول تنظيم وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع برنامج الأمن الغذائي والتغذية في الساحل، نظمت لمراجعة ورشة العمل لمراجعة واعتماد النصوص الأساسية للجنة الوطنية لإدارة المبيدات. ثقافيا، وفي الخبر الأخير، تمهيدا للدورة 11 من مهرجان فيفا بيب الدولي للعنوان المسرحية ومسرح الوحدة والسلام وإحياء لمسيرته الفنية الممتدة 40 عاما من العمل في المجال المسرحي. وخلال المقابلة التي أجرته معه الإذاعة الوطنية التشادية، دعا الفنان فندرا دارسو الجميع للمساهمة في إنجاح أعمال المهرجان، وأضاف:
8: عندنا فيستيفال عندنا في أبريل من قريب 20 كم سنة، قا من يوم واحد لادي يوم 5 شهر جوية فيستيفال لا يبقى. عندنا فنانين أليجوا من أفريق، من فرنسا، من بي أفريقين دي لويس أفريق سنترال جايين لي فيستيفال دا. سنة دا بديت التياتر كنا لب في سنة دا عليهم عند 40 سنة كنا سي التياتر في بلدنا دا. ألم شغل كتير، شفت شغل كتير، ألقى بكون في دومين كولتيرال وارتستيكا كنا قلت 40 سنة دا سنة دا اللي نعيدة وما جماعة البرفو كدما أنا تياتر ولا ما بعرفه كل ياسمو 40 سنة ده سؤال شنو جاب لي شنو كان ده شغل دول أنا هاجي فوقه. المشكلة ده في منظمة دول تبلوم جواب لين ويساعدونا لين سو فيستيفال ده ولا 40 سنة ده ونكتب لهم ما بنتنا ريبونس عليهم فدا لين أسبوع إلى إيفنما ده يبقى وناس ويدين كتبنا لهم لاتر نمشي نسيبر كل ريبونس ما نلقو ويدين قال ما قال نسيبر وقال نرجم لي يساعدونا عشان أصلا ناس جايين دول فورماسيون دول وكدر 4-5 يوم فيستيفالي دول كل يجوا من أفريق سنترال أفريق دي لويس ومن فرنسا جايين سو كدمنا ده عشان الناس يساعدونا ونسو يمشي قدام بوسمنا تشاد.
1: ذلكم كلمة الفنان فاندارا دارسو الذي دعا جميع الجميع السكان للمساهمة في إنجاح أعمال المهرجان الدولي فيفا بيب. مستمعين، بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إدنو يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موسى باتراكي. الأخير يعرض الإصلاحات التي أنجزها خلال عامه الأول وفق توجيهات المشير، والأول يؤكد دعمه المتواصل للمنظمة. أعضاء الجمعية الوطنية يصادقون على مشروع القانون الذي يقضي بتعديل المادة رقم 10 و13 و37 من الأمر رقم 002 المتعلق بقوات الدفاع والأمن. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاته يرد على أسئلة عضو مجلس الشيوخ المتعلق بالبنية التحتية الحضرية والوقاية من الكوارث البيئية والفيضانات في موسم الخريف. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف والتنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت يرنائيف، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمنا.

وقولي مرحب لأولادك الجايين من بعيد الليلة فرحتك يا أبا الشدارة جدود دار السلطنة.